التواضع صفة عمرها ما كانت ضعفرة. ركزوا لي فيها، التواضع قوة، التواضع ما ينقصش من هيبة الإنسان، ما ينقصش من هيبتك أبدا، بل يزيدها ويرفعك الله سبحانه وتعالى شأنا في الدنيا وفي الآخرة. الناس اليوم تخاف من المتكبر، تخاف من المتكبر، لكن تحب المتواضع اللي يتواضع للناس. في نهاية المطاف اللي يدخل للقلب هو الأخلاق مش المظاهر. اللي يدخل للقلب واللي يخش للقلب سهولة هو الإنسان المتواضع مش الإنسان المتكبر، هو الإنسان الخلوق، هو الإنسان المحترم. صح كلامي ولا لا؟ أبو إبراهيم يقول صح لسانك يسعدك ويفرح قلبك وحياتك، اللهم أمين يا رب العالمين. أيضا التواضع سمة لا يكتسبها ضعاف النفوس، فعلا الكاريزما يقول حتى التواضع معروف متواجد على الإنترنت، ولا تتابع تلقي ملايين الناس تتكلم عليه، مش موضوع جديد. أنا حابة أني نعطي نصيحة، وكل واحد كيف يطرح الموضوع بطريقته، وكيف واحد إن يوصل رسالته بطريقته. لعل متكلمين عليه الموضوع هذا مليون مرة مرارا وتكرارا فيما في وسائل التواصل الاجتماعي، في الإذاعات المسموعة أو المرئية، فهو مطروح فعلا، ولكن كل حد وطريقته في إقناع الناس، كل واحد وشن يتميز على غيره باش يخلي الناس تسمعه. هذا الفرق ببناتنا كلنا. إن شاء الله تكون فهمت الموضوع أكثر وأكثر. بخلوني نسألكم سؤال، لو قابلتوا شخص عنده منصب كبير لكن سلم عليكم بابتسامة وسأل عليكم وقعمز معاكم ببساطة، يعني أكيد بتقولوا في خاطركم ما شاء الله تبارك الرحمن عليه رغم مكانته، لكن هو إنسان محترم ومتواضع، صح ولا لا؟ هذا أول انطباع بتاخدوه على الشخص عنده منصب ويسلم عليكم عادي، ويسلم عليكم بابتسامة ويسأل على حالكم وأحوالكم ويجلس معاكم. فأول طابع بتاخده عليه شن هو؟ بتقوله ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني رغم إنه هو في منصب معين أو في مكانة معينة، لكن محترم الشخص هذا، متواضع، إنسان بسيط عادي جدا زينا زيه، صح؟ هيك بتقوله. هذا أول حاجة. الإنسان الآخر من جانب آخر، في إنسان قاعد يشوف في نفسه على الناس متكبر، متكبر، حتى لو عنده كل شيء الناس مع الوقت حتبتعد عليه، لأن القلوب بطبيعتها وبطبيعة الحال دائما تحب التواضع وتنفر من الكبر، الإنسان المتكبر، الإنسان المغرور. فحتى لو كان عندك منصب أو مكان، إذا كان ما عندك صفة التواضع وصفة الاحترام وإنسان خلوق، ما يعنيش منصبك شيء، بالعكس حتكون إنسان منبوذ أساسا، إنسان يبتعدوا عليه الناس كلها، ما تحباش، حتى تجتمع فيه تحاول أن تختصر معاه الكلام، وفي نفس الوقت يحاول أن يبتعد عليه. في حاجة تانية حابة نقولها لكم، التواضع هو خلق الرفيع، يعني لين الجانب، خفق الجناح، خفض الجناح عفوا، والابتعاد عن الكبر والتعالي عن الناس انه ليس ضعف. اكيد اكيد، دائما نقول لكم ان التكبر عمره ما كان ضعف، بالعكس يزيد هيبة البني ادم ويزيد يرفع من شأنه في الدنيا وفي الاخرة. كل ما انت كنت انسان متواضع، ياريت تتكلمي على انواع الشخصيات، مثل مزاجي والنرجسي. انا عندي آية قرآنية توا حابة نقولها، لكن خلوني نتكلم على معنى التواضع. شن معنى التواضع؟ كنا نعرف التواضع وكنا قارينا واللي مدارين عليه بحث واللي عنده أصلا ومكتسب هالصفة هذه. التواضع مش انك تقلل من نفسك، التواضع مش انك انت تقلل من نفسك، ولا لانك انت تسمح للناس ان هي تهينك وتحطك في
موقف يهينك ولا انك انت تتنازل على حقك. ثلاث حاجات مش معناها التواضع، انك انت تقلل من نفسك ومن قيمة نفسك، او انك انت تسمح للناس ان تهينك وتنقص منك، ولا انك انت تتنازل على حقك. لو انت عندك حق ومظلوم في يوم من الايام، هذا لا يعني انك انت لازم تتواضع. لا لا، غلط. التواضع ان انت تعرف قيمة نفسك، لكن ما تشوفش نفسك افضل من غيرك، ما تقارنش نفسك بغيرك. هذا هو التواضع، انك انت تحترم الصغير قبل الكبير، انك انت تسمع قبل ما تتكلم، انك انت تكون انسان مستمع جيد قبل ما تطلع حاجة من فمك. بح. انك انت تتواضع ومثلا غلطت في يوم من الايام تطلب السماح، مثلا تقول سامحني غلطت حقك عليا، هذا نوع من التواضع. ان انت تشكر اللي ساعدك، تقول له شكرا بارك الله فيك انك انت ساعدتني وقفت معاي. التواضع انك انت تفرح بنجاح غيرك، مش تقلل من نجاح غيرك. احنا مش تواضع، احنا مش تواضع، ولكن لما انت تفرح لنجاح غيرك هنا انت انسان متواضع. انك تشكر حد مساعدك نفس الشيء، انك انت تطلب السماح من شخص غلط فيه التواضع. دقيقة بس خلنا نقرأ التعليق. التواضع هو خلق قلبي وسلوك اجتماعي يعكس احترام الآخرين والاعتراف بفضلهم دون تصنع أو دقيقة بس أو الاستصغار للنفس. صحيح صحيح. في حديث شريف رسولنا الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شن قال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. شوف الله سبحانه وتعالى شن قال، رسولنا الكريم قال من وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. سبحان الله، الناس تعتقد أن الهيبة تجيب التكبر بالغرور، يعتقدوا أن الغرور والتكبر هي هيبة تصنع منهم هيبة، شخصيتهم قوية على أساس. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال العكس، كلما تواضعت لله رفعك الله. رفعك وين؟ في قلوب الناس، رفع ذكرك، رفع قدرك. شفتوا كيف؟ كل ما أنت تكون شخص متواضع وتواضعت أمام الله سبحانه وتعالى. عندكم علم أن الكبر من صفات إبليس والعياذ بالله؟ التكبر وهي عكس كلمة التواضع، عارفين أنها من صفة إبليس صح؟ وهي بسببها أخرج من الجنة، صح ولا لا؟ على من تكبر؟ ما تكبرش على آدم فقط عليه السلام، لا، تكبر على الله اللي هو خالق الله سبحانه وتعالى. لما قال أنا من كيف نسجد لإنسان خلقته من طين وأنا خلقتني من نار، يعني أنا خلقتني من نار شيء كبير، حاجة نار يعني، وهو خلقته من طين، فتكبر على مني؟ تكبر على الله سبحانه وتعالى. والكبر من صفات إبليس والعياذ بالله. هذا علاش لما نقول لكم راه الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث شريف قال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. سبحان الله، الناس دائما تعتقد إن الهيبة والقوة الشخصية تجيب التكبر على الناس، تجي إنك أنت تكون إنسان مغرور ما تشوفش في الناس. لكن رسولنا الكريم اللي هو قدوتنا وقدوة المسلمين والمؤمنين قال العكس، كلما تواضعت لله رفعك الله، رفعك في قلوب الناس، ورفع ذكرك، ورفع قدرك. فالتواضع قوة بدل ما يكون ضعف. فيها قوله تعالى
طبعا احنا اخذنا حديث شريف واكيد نستند دائما بآيات من القرآن الكريم لقوله تعالى كلام الله لا غبار عليه، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سورة شنو هذه؟ سورة الفرقان رقم 63. شوفوا الوصف الجميل، ما قالش يمشوا بفخر ولا يتعالوا على الناس، قال يمشون على الأرض هونا أي بسكينة وتواضع. شفتوا كيف؟ شفتوا آيات الله قديش محكمة في الوصف؟ شفتوا الله سبحانه وتعالى شنحتنا احنا كمسلمين ان احنا لما نمشوا في الأرض ما نمشوش متعاليين رافعين نقول احنا من قدر نفسنا، ونمشوا متعاليين وهزين كتافنا بنقوله بمصطلحاتنا احنا، لا ولا عمرنا نمشوا بفخر، بالعكس قال ما قالش يمشوا بفخر ولا يتعالوا على الناس ولا يشوفوا في الناس بالنظرة الدونية، ركزوا في الكلمة بالنظرة الدونية، قال يمشوا على الأرض هونا أي بسكينة وتواضع. وصلت؟ وصلت. فخلوني نسألكم أنا، أنتوا بما أنكم أنتم موجودين حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك والفيسبوك، والناس اللي بتواصلوا معنا على الرقم الساعة 7 حنفتح المكالمات، لكن خلوني نسألكم سؤال يلا بتجاوبوني عليه بصراحة، شن أكتر صفة تحبوها في الإنسان؟ حنعطيكم خيارات، هل هي الجمال ولا المال ولا المنصب ولا التواضع؟ أنا أعطيتكم خيارات، الصدق، في حد قال الصدق وفي اللي قال التواضع، با ايه في ناس حتى هم بيقولوها تواضع، التواضع والصدق، لا الجمال حق، شن فايدة الجمال والإنسان يبدأ جميل من الخارج ومظهر الخارجي جميل بينما أنه هو إنسان ليس إنسان خلوق، مثلا مش خلوق الإنسان هذا، مش محترم مش متواضع، شو فايدة الجمال؟ الجمال راهو الجمال الخارجي وجمال الشكل، معلش يسامحوني، فها لما يكون جميل الإنسان من برا عندكم علم إن الجمال مع مرور الوقت يزوره، الجمال المظهر الخارجي مع مرور الوقت يزول، هذا واحد. النقطة الثانية، لو الجمال مش مقترن بحسن الأخلاق ما فيش فايدة، الجمال عبارة على زينة لا أكتر ولا أقل. وثالث نقطة، أحسن جمال وأحسن أنواع الجمال هو جمال الروح، وهو الروح الداخلية، لما تكون الروح طيبة كويسة ماشية إحنا نقوله بنسق معين، يعني ما تكونش مثلا خبيثة وهكذا وهكذا على حسب يعني. فلهذا يقول لك الجمال أحلى جمال جمال الروح، لكن مش أحسن صفة صراحة، إن الصفة لازم يكون فيه إنسان لازم يكون محترم صادق مش متكبر متواضع كذا وكذا، هذه كلها الصفات هي اللي بتقعد معاك لأنها حتكون في ميزان حسناتك، إنما الجمال مش حترفع معاك، يوم غضوة بيأكلك الدود، يوم غضوة بيزول الجمال وبتمشي للقبر وبيأكلك الدود، شن فايدة الجمال هنا؟ مش حينحط في ميزان حسناتك على فكرة، الجمال مظهر خارجي لأكتر ولا أقل، لكن الصفات الحسنة هي أعمالك الدنيا والآخرة. كرم القدر طيبة القلب جبر الخواطر ابتسامة على الوجه، إيه والله يا همسات صدقتي صراحة، الجمال قناع يزول في كل وقت وحين، فعلا جمال الروح أكثر كذبة. الصدق والأمانة وحسن المعاملة. بالنسبة للجمال، ما لاحظ في خلق الله ولا يمدح فيه المرء ولا يهان، أما دينه وخلقه واجتهاده هو المقياس. هذا هو يا دكتورة فاطمة، أحسنتي والله، هذه هم المقصد بالموضوع اللي نحكي فيه، لما تقولوا على الجمال خلوه على جنب الجمال.
عيوش تقول التواضع رقي وأخلاق وتربية، من تواضع لله رفعه، تواضع يوسع دائرة المحبة والعطاء، الناس الراقية المتواضعة الغطرسة والتكبر من الشيطان. تحياتي جمعتكم طيبة مباركة، موضوع جميل أحسنتي أستاذة، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوتنا الحبيب المصطفى. شكرا يا عائشة. أيضا أنور، أهلا أنور، يقول التواضع هو أن يتعامل الإنسان مع الآخرين باحترام دون تكبر أو تعال، مع معرفته بقيمته وقدراته دون أن يبالغ فيها أو يحتقر غيره. من أمثلة التواضع احترام الجميع مهما كانت مكانتهم، تقبل النصيحة والاعتراف بالخطأ، عدم التفاخر بالمال أو المنصب أو العلم، مساعدة الآخرين دون انتظار مدح أو مقابل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. وهذا يعني أن من يتواضع ابتغاء مرضات الله يرفعه الله في الدنيا والآخرة. فالتواضع ليس ضعفا بل هو خلق كريم يدل على قوة الشخصية وحسن الأخلاق فعلا. شيماء، أهلا يا شيماء، تقول الأجوف من الداخل وعنده مشاكل، هو اللي يغطي فيه بالكبار. عليك نور، اللي قالت الأجوف من الداخل وعنده مشاكل هو اللي يغطي في الشيء هذا بالكبر. به أنور يقول التواضع والأخلاق. عيوش تقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات، يعني الأعمال والأخلاق باقية في ذاكرة، بصمة وأثر طيب، وهي النعمة. صحيح. وعليكم السلام لكل من التحق بنا، أهلا وسهلا. أساسا لا يتواضع إلا الكريم الخلق، وهو الذي يعلم قدر نفسه وقيمته، على عكس المتعالي أجوف أساسا. أي والله يا دكتور فاطمة، يعني أنت تتفقي مع كلام أختنا شيماء، الله يبارك. به خلوني نحكي لكم قصة قصيرة تاخذوا منها عبرة. أختي، التواضع لا ينقص مقاما بل يرفع صاحبه حتى يبلغ منازل العظماء. به يقول أحدهم: دخلت على رجل كبير في السن وكان يشغل منصبا مهما، توقعت ان هو الشخص هذا، حنقرها لكم بالعامية خير لنا باش يفهموها، لان فيها البنات تقولي ملاك تكلمي باللغة العربية. في راجل في يوم من الايام كبير في السن كان شاد منصب معين ومنصب مهم كويس، فخش له واحد، دخل له انسان هيك بسيط، قال توقعت ان الشخص هذا الرجل الكبير اللي شاد منصب انه بيخليني نستناه او بيعاملني بتكبر، لكن اول ما دخلت عليه ناض من مكانه وقال له تفضل يا ولدي ومرحبتين بيك وانست وشرفت والكلام الطيب هذا. فسبحان الله، قال لك الشخص لما انا اطلعت من الشخص هذا سبحان الله ما تذكرتش منصبه، نتذكر ان انا كيف توضع لي وكيف سلم علي وكيف رد علي بطيب خاطر. فقعدت في بالي، في ذكرى في بالي، ان الشخص هذا انسان خلوق، انسان متواضع رغم منصبه ومكانته. علاش؟ لان الاخلاق هي التي تبقى في الذاكرة، الاخلاق هي اللي ترتسخ وهي اللي تقعد اثر وتقعد في ميزان حسناتك لا أكثر ولا أقل. وعليكم السلام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السراي 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا من برنامجكم من القلب على أثير راديو السرايا 99.3، وأيضا موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. جمعة مباركة طيبة للجميع. همسة تقول فعلا على طبيعتك تحكي بدون بلا تصنع بدون فلتر، ربي يحفظك ويرعاك ويجبر بخاطرك يسخر لك كل خير موفقة. شكرا همسة. وعليكم السلام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. حنقرأ تعليقاتكم اللي تخص موضوع حلقتنا لليوم، التواضع يرفع صاحبه. فرسالة لكل الناس اللي تسمع فيها حاليا، اللي تشاهد فيها واللي تسمع فيها عبر أثير أو على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن اليوم كلمة طيبة منك أو ابتسامة أو سلام تبدأ به أنت يرفع قدرك أكتر وأكتر من ألف شهادة وألف علم وألف منصب. لأن الناس ما تتفكرش في الإنسان المتكبر إلا بسوء، لكن الإنسان المتواضع يبقى دائما في الدعاء وفي الذكر الطيب. فهمتوا توا؟ في فرق راه بين الإنسان مش حيرفعك لا شهادتك ولا منصبك ولا ولا ولا فلوسك ولا شيء، حيرفعك أخلاقك، تواضعك للناس، حيرفعك من أشياء هذه. أكتر من هيك مش حيرفعك شيء، وحتقعد دائما يذكروا فيك بالخير ويذكروا في سيرتك بالخير. وحتى سبحان الله ناس تدمك وتنتقدك وانت في ظهرك، سبحان الله ربي يبعث لك جنود مجندة تدافع عليك وتاخد حقك، لأنك انت إنسان متواضع وإنسان خير. شفتوا كيف؟ فمازال حديثنا مستمر عن الصفة لو انتشرت بين الناس وخفت المشاكل وقربت القلوب مع بعضها، ألا وهي التواضع. فخلونا نرجع لأعظم قدوة عرفتها البشرية، سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس تواضعا. شوفوا، كان حامل الرسالة وخاتم خاتم الأنبياء والمرسلين، صح ولا؟ لكن كان أعظم الناس تواضعا. احنا كمسلمين قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم، لازم احنا نقتدوا به. مش هنكونوا زيه حشا وكلا، لكن ناخدوا منه، نحاول نصلحه من أنفسنا. فيا جماعة، لو كان في إنسان يحق له يتكبر كان الرسول صلى الله عليه وسلم حشا وكلا. اختاره الله سبحانه وتعالى بالرسالة، وأحبه أهل السماء، وكان قائدا ونبيا وحاكما. لكن مع هذا كله كيف كان يعيش؟ ترى كيف كان يعيش الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كان يعيش وكان يجلس مع الفقير قبل الغني، وكان يبدأ دائما يبدأ مع الناس بالسلام، هو اللي يبدأ بالسلام، وكان يبتسم دائما في وجوههم، وكان يخدم نفسه في بيته. شوفوا، في بيته مع زوجاته كان يخدم في نفسه في بيته. ليش؟ من قال؟ تروي أم المؤمنين، من هي أم المؤمنين؟ عائشة رضي الله عنها، أنه كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إليها. شوفوا، في مهمة كانت، وكان يدير مثلا في شيء معين، كان في بيته كان يدير في شيء معين، سبحان الله إذا حضرت الصلاة خرج إليها. شوف التواضع الحقيقي، ما قالش أنا رسول الله وهذا مش شغلي، هذا شغلك يا أم المؤمنين يا عائشة. شوفوا الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالش يا عائشة هذا شغلك وهذا شغل بيتك وهذا شغلك، لا، يقدر يقول لها صح؟ يقدر يقول لها أنا رسول الله، وإن الله سبحانه وتعالى اختارني بالرسالة، وإن الله سبحانه وتعالى خلى أهل السماوات والأرض يحبوني، وإن القائد وإن النبي وإن فكان الله شوف سبحان الله قمة التواضع حتى مع أهل بيته اللي هي زوجته وزوجاته، كان سبحان الله ما يقولش أنا رسول الله هذا مش شغلي يا عائشة، لا،
بل علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام قيمة الإنسان في أخلاقه، لا في منصبه ولا مكانته في الدنيا. كان يساعد ويسند الناس، يبتسم في وجوه الناس، يتواضع، كان يبدأ دائما هو بالسلام. الإنسان المتواضع يترك أثرا جميلا في كل مكان. فالموضوع كله لازم احنا كمسلمين ومؤمنين نعرف ان قيمة التواضع، راه التواضع حاجة ما نقدروش ان احنا نجسدوها او نمثلوها، راه مهما تمثل الشيء هذا وتتظاهر به حيجي يوم حتنفضح، حيجي يوم حيبان عليك التكبر. لهذا الانسان المتواضع وعزيز النفس من الداخل مش حينفضح في يوم من الايام، لان هذه صفة من صفاته او متصف بالصفة هذه. في أيضا حديث آخر للرسول عليه الصلاة والسلام، شن قال؟ قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال الرجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم، شن قال؟ لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطل الحق وغمط الناس. يعني المشكلة مش في إنك أنت تلبس كويس ولا تركب سيارة كويسة، المشكلة لما تشوف نفسك أحسن من الناس أو تحتقر غيرك أو تستصغر من غيرك. ليش؟ لأن أنت عندك سيارة جميلة وآخر موديل، أو عندك من المال الوفير مال قارون، وأيضا مثلا عندك منصب معين. لا، المشكلة عندك أن أنت هنا تشوف في نفسك عن الناس بعلمك بشهادتك بصفتك بي بي بي، وأنت هيك تحتقر في غيرك. الله سبحانه وتعالى يحب الجمال لكن ما يحبش الكبر، ما يحبش التعالي، ما يحبش التفاخر، يحب التواضع، يحب الإنسان المتواضع. فدائما في فرق بين الكرامة والكبر، ديما في فرق ما بين الكرامة والكبر. لو توضعت، للأسف إن فيه ناس يقولوا لو توضعت ونزلت من نفسك الناس بتركب فوق راسك. شوفوا في ناس شنديره تحت عليه مفهوم خاطئ للاسف. يقولك اليوم لو توضعت راه الناس بتركب على ظهرك، اليوم لو توضعت الناس حتقلل منك، اليوم لو توضعت الناس كذا كذا. هذا مفهوم خاطئ تماما وشيء خاطئ تماما. التواضع شيء والضعف شيء اخر. التواضع انك انت تحترم الجميع لكن في نفس الوقت تعرف حدودك وتحافظ على كرامتك وما تسمحش لأي شخص في الحياة إن يهينك أو يستحقر منك أو ينزل منك. فهمتوا؟ فردوا بالكم تسمعوا لناس يقولوا لكم لو توضعت في ناس حتركب على ظهرك، لو توضعت ونزلت من نفسك حي كذا كذا. لا، هذا مفهوم خاطئ وهذه جملة خاطئة تماما. لهذا التواضع شيء والضعف شيء آخر. التواضع انك انت تحترم الجميع، انك انت تعرف حدودك وتحافظ على كرامتك وما تسمحش لحد انه يهينك. لكن ايضا انت ما تهينش حد وما تستحقرش حد بالمقابل. الموضوع هذا هو اللي لازم تعرفه. بحكم ان يوم جمعة دائما نعززوا في الحلقة بالاشياء القيمة اللي من قصص من السيرة النبوية، خاصة بموضوع الصحابة. كان امير المؤمنين اللي هو عمر بن

نفسه يخرج بنفسه يطقطق على باب الناس كل مرة يخش على باب عليه فلان الفلاني وأمير المؤمنين عاد ذاك الوقت ما كانش يقول هذا عمل غيري لا أعطوه كلفوا فلان الفلاني أو كذا وكلفوا أنه هو يسأل على أحوال الناس ويسأل على أخبار الناس وش ناقصهم وشني لا كان كان الأمير المؤمنين اللي هو عمر بن الخطاب يتفقد الناس بنفسه ما يبعدش غيره كان يحمل هم الرعية وكان يحمل الدقيق هذاك الوقت يحمل في الدقيق والطعام على كتفه للأرامل والمحتاجين شوفوا قمة التواضع الحقيقي اللي كان عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلما ارتفعت مكانتك ازداد تواضعك ليش احنا ما ناخدوش قدوتنا الرسول عليه الصلاة والسلام وناخده من الصحابة اللي كانوا في قمة التواضع شوفوا كيف كان يحمل هم الرعية أمير المؤمنين اللي هو عمر بن الخطاب يحمل في الدقيق والطعام للناس المحتاجة الأرامل والمحتاجين هذا التواضع الحقيقي اللي يرفع منك ويرفع من شأنك ويرفع من مكانتك في الدنيا قبل الآخرة بهي ملاك انتي تو عطتينا من الحديث الشريف ومن القصص النبوية وسيرة الصحابة تعالي لي وقعنا الحالي اللي عايشين حاليا التواضع داخل الأسرة خلونا نحكو على بيوتنا على بيوتنا مرات تلقى الأب يشوف إن الاعتذار لأولاده ينقص من هيبته خلونا نكونوا قنوعين شوي خلونا نسلط الضوء على البيوت اللي داخل الأسرة الموضوع هذا نسلطوه شوي مرات نشوفه في الأب للأسف الشديد يعتبر في الاعتذار لأولاده لو غلط في يوم من الأيام ينقص من هيبته ومرات الأم تشوف إن هي ما تغلطش معصومة عن الغلط وللأسف الشديد مرات حتى الزوج يشوف إن كلمة سامحيني مستحيلة لكن الحقيقة شنو هو الحقيقة؟ الحقيقة أن الاعتذار الصادق يربي الاحترام وعمره ما ينقص من قيمتك يمكن كلمة حقك عليا تصلح بيت كامل ممكن كان بينهدم فما فيهاش باس لو الأب في يوم من الأيام غلط اعتذر لأولاده حيزيد من هيبته بالعكس وما فيش باس إن الأم تغلط راح حتى هي بشر زينا زيها يعني مش الأم مش معصومة عن الخطأ أو الأب مش معصوم عن الخطأ بالعكس الأم كان غلطت تقول أنا غلطت وما نبيكمش تكرروا الغلط حتى معاملة الزوج والزوجة نفس القصة يستخسروا في الكلمة بناتهم كلمة سامحيني ونعتذر منك وحقك عليا فهي ممكن كلمات بسيطة لكن والله مرات تنحل المشكلة بسرعة ما تزيدش الافتعال للمشكلة وتزيد المسافات بين أفراد العائلة والأسرة فالاعتذار رأى ما تشوفوش حاجة عادية رأى الاعتذار الصادق يعني يخليك إنسان محترم أب محترم أمام أولاده وأمام زوجته والأم كذلك عمر الاعتذار ما ينقص من قيمتك كأب وكأم أو كزوج أو زوجة كل ما أنت تعتذر وغلطت واعتذرت كل ما أنت تكون كبير في نظر زوجتك والعكس كل ما أنت تغلطي وتعتذري كل ما أنت تكوني قيمتك كبيرة عند زوجك خلونا نكون واقعين توا احنا خلونا احنا بدل ما نشوفوا للعيوب نشوفوا دائما الايجابيات ونصلحوا من انفسنا داخل اسرتنا يعني بدءا بالاب والام والابناء الى الزوج والزوجه والابناء وهكذا يعني في من يحسب الاعتذار خوف بالعكس هو كرم وشجاعه لا يكتسبها الا الصدق

شوف احنا كليبيين وناس بيتية واهل ومتربيين تربية سليمة وتربية صحية، نعرف ان الاعتذار يرفع من قيمتك. فالوالد لو في يوم من الايام غلط يعتذر لنا احنا كابناء اهرة، بكت حسابه لا، حتى الامرة. فالعائلة الصحية السليمة اللي أساسها متصفة بصفات سليمة وصحيحة يعتبروا في الاعتذار هذا والتواضع، يعلموا لي أبنائهم عن طريق التعامل. فما يجينيش حد يقولي لا ما احنا الليبيين ما نتواضعوش، واحنا الليبيين في أسرتنا ما نتواضعوش، واحنا في أسرتنا ما فيش حد يعترف بالغلط، وعلى أساس نديروا فيها الحاجات هذه. لا بالعكس، العائلات الليبية الأصيلة المتربية وعلى أساس سوي ونقول احنا محترمة، وسبحان الله عندهم التواضع، عندهم فن الاعتذار، يعتذروا. هي المسألة مسألة إنسان سوي على إنسان آخر. بيتكلمنا على التواضع في الأسرة، نجو احنا للتواضع في العمل. احنا كناس نشتغلوا في مؤسسات او نشتغلوا في اماكن خاصة او عامة، ايا كان العمل، التواضع في العمل. في مدير يخلي في الموظفين يخافوا منه للأسف الشديد، وفي مدير اخر من جانب اخر يخليهم يحترموه. بيوين الفرق يا ملاك؟ الفرق الأول يعتمد على المنصب، والثاني يعتمد على الأخلاق. المنصب مهما طولت فيه لسنوات حيمشي لغيرك، مش حتستمر فيه، لكن الاحترام الحقيقي حيقعد وحيتفكروك الناس. حتى لو انت سيبت مكانك ومشيت لجهة اخرى او انتقلت او تقاعدت، حيقولوا الفلان الفلاني في يوم من الايام كان انسان مدير شاد منصب كذا وكذا، كان انسان متواضع، انسان خلوق، كان دائما يواسي فينا ويوقف معانا ويراعي في ظروفنا. اما المدير الفاشل اللي هو الانسان الذي يعتمد على منصبه ويتعامل مع الموظفين على أساس منصبة ويتعالى على الناس ويستحقر في الناس بسبة منصبة، والمدير الناجح والمدير اللي واثق من نفسه ومتصف بالأخلاق الحميدة، ونقول احنا المدير القوي الشخصية مثلا، سبحان الله تلقاه إنسان خلوق يعتمد على أخلاق، يوقف مع موظفينا ويعرف كيف يحتوي موظفينا وينجح هو وموظفينا، مش ينجح بروحها او ينسب الشغل موظفينا ينسبه له هو ويدير عليه اسمه على اساس هو اللي دار كل شيء. خلونا نكون واقعين، هالشيء هذا نشوفه فيه في الاعمال ونشوفه فيه في طبيعة الشغل، وكل واحد فيكم شاف هالشيء هذا وعاشه. يعني فلو الله سبحانه وتعالى أكرمك وأعطاك علم تواضع، إذا الله سبحانه وتعالى أعطاك المال أتواضع، إذا الله سبحانه وتعالى أعطاك شهرة أتواضع، لأن كل نعمة حتزول في النهاية، مش حتدوم لحد، لكن الأخلاق الطيبة دائما حتكون أثر جميل في قلوب الناس. شفتوا كيف؟ وعليكم السلام لكل من التحق بنا على التيك توك والفيسبوك، اهلا وسهلا بكم. والناس اللي تسمع فينا عبر اثير راديو السرايا 99.3، مازال قريب 8 دقائق ونفتحوا الخط وفي استقبال مكالماتكم باذن الله. في سوره الاسراء رقم 37 آية تحتاج منكم إنكم أنتم تتأملوا فيها وتتفكروا وتتدبروا. إحنا الله سبحانه وتعالى أعطانا عقل باش نتدبروا ونتفكروا في آيات الله، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم
ولا تمشي في الأرض مراحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. شوفوا عظمة الله وين؟ شفتوا عظمة الله وكلام الله؟ رسالة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. مهما بلغ الإنسان من قوة أو جاه أو مال فهو يبقى عبدا لله، فلا داعي للغرور أو التكبر. يعني قال لك ما تمشيش في الأرض متفاخر مرحا تتفاخر عن الناس وكذا، مش حتوصل للجبال من ناحية عظمة الجبال وارتفاع الجبال. شوفوا انتوا خلقة الله سبحانه وتعالى في الجبال، مش حتوصل فيها الطول، ومهما تفخرت وتعاليت مش حتوصل للجبال. فرسالة الله عظيمة، يعني انت مهما مشيت ومهما بلغت ايها الانسان من قوة او جاه او مال او منصب او نفوذ او فانت في النهاية عبد لله، فابتعد عن الغرور والتكبر. هذه رسالة الله سبحانه وتعالى. فاصل قصير إن شاء الله ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99.3 وايضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، اهلا وسهلا بكم جميعا. ما زلنا معكم في حلقة الليلة وحديثنا عن صفة عظيمة، كل ما زادت في الانسان زاد قدره عند الله وعند الناس، وهي التواضع. فاليوم خلونا نربط الموضوع عليه وقعنا وواقع السوشيال ميديا. ما زال شوي، خلونا نربط اليوم الموضوع هذا التواضع بالسوشيال ميديا. هل الشهرة بوجهة نظركم تغير الإنسان أو لا؟ الإنسان المشهور اللي عنده عدد متابعين وعدد مشاهدات وعدد تفاعلات، هل تغير منه أو لا حسب وجهة نظركم؟ بشان نعطيكم بخصوص موضوع التواضع من شيم الكرام. يلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلينا نقرأ التعليقات شوية في الفيسبوك ونرجع للتيك توك. لينا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا قوله تعالى، أيوة لينا قالت بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أي والله صدق الله العظيم. فادية تقول هذه الآية أكبر شيء إنك تتواضع للناس. جميل. إيمان، زميلتي إيمان، أهلا وسهلا بك، تقول التواضع نفسه نوعين والفرق بينهم مهم جدا. التواضع الغاية، هذا التواضع الحقيقي النابع من معرفة الناس بربه وبقدر نفسه، صاحبه ما يحتاج حد يشوفه متواضع يمارسه حتى لو ما فيه فايدة دنيوية، ولو ما حد يشوفه هذا اللي يرفع صاحبه فعلا زي ما قال المنشور. أما التواضع الوسيلة أو التواضع المصلحي يستخدم كأداة للوصول لشيء يمدح نفسه ويتظاهر بالتواضع، أنا بسيط ومن حب المظاهر، بينما يذكرها في كل مناسبة أو يتواضع قدام الناس معينين بس عشان مكسب أو انطباع. وكيف تفرق بينهم؟ المتواضع الحقيقي ثابت في كل الأحوال قدام الكل حتى لو ما حد يشوفه، أما المتواضع المزيف يتغير حسب الجمهور والمصلحة، وتواضعه يختفي أول ما يحس إنه مش محتاجه. فالتواضع يرفع لما يكون الخلق أصيل، لكن لما يتحول لأداة تسويق يصير أقرب للنفاق منه للتواضع. صحيح، هذا اللي حكيت فيه إيمان، وقلت كالآتي، قلت إن في ناس لما هي تكون عندها مكتسبة صفة التواضع سبحان الله مش هتتغير، هي هيك أساسا متواضعة. لكن في ناس تستعمل في التواضع هذا لأوقات معينة، مهما يحاول إنه هو يمثل ويتظاهر بالشيء هذا في موقف أو مواقف حتفضح أمام الناس إنه هو شخص مش متواضع. عندنا صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل الليبيين، أحلى مساء الورد وياسمين، أستاذة ملاك تسلم، بارك الله فيك. وعند أيضا محمود يقول من القلب، لأن أجمل الكلام هو ما خرج من القلب. هناك كلمات لا تحتاج إلى كثير من التزيين، لأنها حين تخرج بصدق تصل إلى القلب مباشرة. هناك أصوات تمنح للكلمة روحا والحديث دفئا وللحظة معنى أجمل. وبين هذه المساحات الجميلة يطل علينا برنامج من القلب بصوت المذيعة المتألقة ملاك محمود، لتأخذنا في رحلة بين الكلمة الطيبة والفكرة الراقية والمشاعر الصادقة، حيث يكون الكلام حيث يأتي من القلب، مكان خاص في القلب، من القلب إلى القلب، كلمات تحمل معنى ومشاعر تستحق أن تقال. شكرا، بارك الله فيك، الله يعزك. ماوية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربي يسعد قلبك في الدارين، اللهم أمين يا رب العالمين. وتقول أيضا التواضع خلق الأنبياء والصالحين، وهو طريق إلى محبة الله ومحبة الناس. عندنا محمود يقول التواضع ليس أن ترى نفسك أقل من الآخرين، بل أن تعرف قدرك دون أن تنتقص من قدر أحد. هو أن تمتلك من العلم ما يكفيك لتدرك أنك ما زلت تتعلم، من المكان ما يجعلك قادرا على الاحترام من هم أبسط منك، ومن القوة ما يمنحك القدرة على أن تكون لينا دون أن تشعر بأنك ضعيف. التواضع خلق جميل لا يحتاج إلى كلمات كثيرة كي يثبت وجوده، فهو يظهر في طريقه، في طريقة حديثك، وفي احترامك للآخرين، وفي ابتسامتك التي تمنحها لمن لا يملك لك شيئا، وفي قدرتك على الاعتذار حين تخطئ، وشكرك لمن أحسن إليك، واستماعك لمن يتحدث إليك مهما كان مقامه. ما أجمل، دقيقة بس، ما أجمل الإنسان حين تكون له مكانة ولا يتكبر، وحين يملك القدرة ولا يستغلها، وحين ينجح فلا ينسى من وقف بجانبه، وحين ترتفع به الحياة فلا ينسى الذين كانوا معه في بدايات الطريق. فالقيمة الحقيقية للإنسان ليست فيما يملك من مال أو منصب أو شهرة، وإنما فيما يتركه من أثر طيب في قلوب من حوله. أي والله عبد القادر يقول التواضع تربية وشجاعة وكرم. شكرا. بتول تقول التواضع هو خلق رفيع، خفض الجناح والابتعاد عن الكبر والتعالي على الناس. بخلنا نشوف تعليقات بلك. سليمان يقول التواضع تاج لا يراه صاحبه على رأسه، لكن يراه الناس في أخلاقه ومعاملاته. شوفوا تعليقات أخرى لو كان موجودة. تمام، قريت التعليق، وعليكم السلام وبارك الله فيكم. لينا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك ملاك، ربي يحفظك يحفظك البرنامج يحفظنا عليها البرنامج الجميل، أتمنى لك المزيد من تقدم السعادة، سلامي إن شاء الله إلى يونس المخرج، وإليك يا رب يحفظك يا رب. شكرا يا فادي، شكرا شكرا، بارك الله فيك، تحياتي لك. أهلا وسهلا براديو صرمان، تحياتنا لكم جميعا. التواضع قيمة إنسانية لا يدركها إلا الإنسان الذي تربى عليها، التواضع صفة نبيلة، من تواضع لله رفعه. جميل جميل. سألتكم سؤال، أنا هل الشهرة تغير الإنسان؟ اليوم أي شخص للأسف يقدر إن هو يولي عنده ألاف من المتابعين أو حتى ملايين من المتابعين والمشاهدات، لكن السؤال الحقيقي مش كم عندك متابع، السؤال شن نوع الإنسان اللي قعدت عليه بعد الشهرة أو تحولت ليه بعد الشهرة. هل أنت قاعد ترد على الناس بكل احترام؟ هل أنت مازال بعد الشهرة هذه تقدر في الناس اللي وقفوا معاك من البداية، ولا تنكر فيهم وتقول ما فيش حد وقف معاي وسلم نفسي وسلم دراعي؟ هنا يفرق الموضوع. هل بدأت انت ترد على الناس بالاستحقار والدونية وتقلل من شأنهم، ولا ترد عليهم على حسب أسئلتهم واستفسارهم بكل احترام وأدب؟ مش كان عندك انت متابع او ملايين من المتابعين معناها انك انت انسان متكبر او تحاول انك انت كذا. في ناس عندها متابعين وناس عندها ناس تتفرج عليها وتسمع فيها، بس الإنسان هذا متواضع محترم خلوق، يرد على الناس بكل أدب واحترام، ما ينكرش فضل غيره، وما ينكرش الناس اللي ساعدته وسندته في يوم من الأيام، حتى لو كان بينهم وبينها خلاف في يوم من الأيام. ولا في ناس للأسف لما أنت انشهرت وليت إنسان متكبر، تتكبر على كل شخص وترد على رسالة، وعمرك ما رديت على رسالة أو ما تلقيش في السلام على الناس. في ناس نوعين، الناس اللي تستغل في الشهرة فقط لك مظهر، وفي ناس تستغل في الشهرة هذه كرسالة سامية حابة إن هي توصلها للناس، تنشر المبادئ والقيم اللي عشناها واللي واخدينها وتربينا عليها. الشهرة نعمة، لكن هي اختبار للأخلاق، شوفوا الشهرة نعمة لكن راو هي اختبار الأخلاق. في ناس لما تنشهر ما عاش ترد عليك السلام، ما عاش ترد عليك أساسا، وما عاش تعبرك، وتنكر فضل غيرها، تنكر في الناس اللي كانوا معاها في البدايات اللي ساعدوها في يوم من الأيام. لكن الإنسان المتواضع والإنسان المشهور المتواضع هو إنسان محترم، يرد على الناس، يتواضع للناس، يرد على استفساراتهم وكذا. وأيضا ما ينساش فضل الناس عليه، حتى في يوم من الأيام تفارقوا لكن ما ينساش أنه في يوم من الأيام الشخص هذا دعمه وقفوا معاه، عنده جانب كويس في مرحلة من مراحل حياته. خلونا نسأل أنفسنا دائما بصراحة، ودائما برنامجي نسأل فيه على الناس، أسألوا أرواحكم كم مرة جهلنا شخص لأنه عادي، شخص عادي، وهل بلغنا في يوم من الأيام في الاهتمام بشخص فقط لأنه هو إنسان مشهور وعنده متابعين؟ الإسلام علمنا أن قيمة الإنسان ليس بعدد متابعيه ولا بمنصبه ولا بثروته. قال تعالى في آيات محكمة، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سورة الحجرات رقم 13. شوف الله سبحانه وتعالى ما يشوفش لشهرتك وعندك متابعين أو لا، ولا يشوف لمنصبك والكرسي اللي مقعمز عليه، لا، ولا يشوف للمال اللي عندك، لا طبعا. الله سبحانه وتعالى يشوف الداخل شن عندك، هل أنت إنسان متواضع، إنسان سليم، إنسان تقي، إنسان كذا كذا كذا. فالله سبحانه وتعالى لا ينظر للمظهر الخارجي، وكل ما كنت أنت متواضع كل ما الله سبحانه وتعالى يرفعك في الدنيا ويرفعك في الآخرة ويرفع. إنسان سليم، إنسان تقي، إنسان كذا كذا كذا. فالله سبحانه وتعالى لا ينظر للمظهر الخارجي، وكل ما كنت أنت متواضع كل ما الله سبحانه وتعالى يرفعك في الدنيا ويرفعك في الآخرة ويرفعك في قلوب الناس، وحتى تفكرك الناس بكل خير مهما أساءوا الناس ليك. الله سبحانه وتعالى يبعث دائما جنود مجندة للدفاع عنك. ليش؟ لأن نيتك سليمة، البدرة للداخل سليمة، حتى لو إنسان تخطئ ولكن ترجع وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الفرق. فمن القصص اللي موجودة في واقعنا للأسف الشديد، في طبيب مرات يكون معروف واسم معروف، دكتور معروف يعني مشهور، نقول احنا دكتور عادل، احسنتي الوصف والمعنى، ربي يحفظك يكرمك ويفتح عليك، شكرا دكتور عادل، الله يبارك فيك. حميد يقول طوبى لمن تواضع في غير منقصه وذل نفسه غير مسكنه. وافق. في قصة في الواقع يعني خلينا نحكيها لكم، في دكتور مرات يكون معروف وليه اسمه ومكانته في المجتمع مثلا، فكان كل صبح يسلم على عامل النظافة في المستشفى، أول ما يدخل المستشفى يسلم على عامل النظافة وينادي فيه باسمه، ودائما يتفقد في حواله حالة وحواله ويسأل فيه لو هو محتاج لشيء مثلا. في يوم من الأيام غاب هالدكتور هذا، فسأل عليه العامل هذا بقلق، كان خايف يسأل عليه، إنه هو نقول إحنا مشغول باله، وقال إن هذا الإنسان الوحيد اللي كان يحسس فيه ويخلي فيه إني نحس إني إنسان لي قيمة، إني إنسان مهم، مش إنسان نكرة أو إنسان يستصغروا مني لأنني نشتغل مثلا عامل في المستشفى، عام النظافة. للأسف الشديد في ناس تشوف في النظرة الدنيا هذه، أو ناس طبيعية جدا، في نقول إحنا اللي يخدموا في النظافة يشوفونهم بنظرة دنية. للأسف في ناس تستحقر في الشريحة هذه، رغم إن هي خدمة زي أي خدمة تانية، يعني فيش اختلاف، ممكن العامل النظافة هذا أنظف منك خلقا وأنظف منك حتى شكلا. فسبحان الله يعني نشوفه في الأشغال بدنا للأسف الشديد بعض من الناس مش تعميم نشوفه احنا في نظرة دونية واستحقار للمهنة هذه. مثلا شوفوا القصة ان الدكتور بعلمه وبشهادته وبخبرته و كان يسأل على عامل النظافة اللي كان موجود معاه في المستشفى لأن يوم غاب عليه وقعد يتفقد فيه العامل هذا وقال إنه هو الإنسان الوحيد اللي كان يحسسني بقيمتي، نحس إني أنا شخص مهم عندي مكانة في المجتمع، نحس إني أنا زيني زيكم. ممكن الطبيب هذا في يوم من الأيام نسى الموقف ونسى إنه في يوم من الأيام وقف على عامل النظافة وسأل عليه، لكن سبحان الله كيف أثر قعد في قلب هالراجل هذا الرجل الطيب. وهذا هو اللي يعلمنا ان التواضع ممكن يكون في كلمة في تصرف او حتى في سلام وابتسامة، مش لازم يكون باحتياج مادي مثلا، مرات يكون التصرف يكون معنوي اكثر شيء والمعنوي يكون اثر احسن من المادي بمليون مرة. هذه من القصص الجميلة فعلا. هل في يوم من الأيام أنتم حد هيك قبلتوه مثلا حسيتوا أنه هو شخص متواضع أثر فيكم؟

0: ايا كان، معلم، ام، اب، مدير، صديق، انسان مشهور، مش مشهور، هل في يوم من الايام اشبحتوا شخصية متواضعة اثرت فيكم بسبب كلمة كذا او لا؟ انور يقول ايه والله، اعطوني ترى، هل في ناس هكي قابلتكم في حياتكم اثرت فيكم لان هي ناس متواضعة وما اكثرهم؟ في ناس، انا نعم يقول فرج، في ناس تمر علينا في حياتنا يعلمونا في قيمة التواضع. في ناس فعلا متواضعة مهما كانت مكانتها، ودائما تفكرون بالخير. اول ما تمر علينا كلمة التواضع نتفكرهم، وانا متأكدة انكم كلكم تفكرتوا الشخصية هذه. بقى علاش الناس تتكبر؟ علاش الناس تتكبر؟ وفي بعض الناس يتكبروا. مرات التكبر ما يكونش قوة، وانا نأكد لكم ان التكبر والغرور ما هوش قوة، وانا اعطيها لكم على على طبق من ذهب. التكبر عمره ما كان قوة، اي والله يا اميلين جهل. مرات التكبر يكون خوف او شعور بالنقص. بعض الناس يعتقدوا ان رفع الصوت او التعالي او التقليل من الاخرين يجعلهم اكثر ناس قوة في الشخصية. لما انت تعلي صوتك او انت تعلي صوتك وتبدي تلعلعي وهو يبدا يلعلع وكذا، ما هوش قوة شخصية، ابدا ما هيش قوة شخصية. لما انت تتعالى على الاخرين وتشبح في الناس بالنظرة الدونية، هذا ما هوش تواضع، انما تكبر. لما انت تحس انك انت عندك قوة شخصية بمجرد انك انت ماشي خطى ثابت ومتعالي على الناس ومتفاخر بنفسك وبشهادتك وبعلمك و و و وبعدين، ما هوش قوة. القوة في التواضع، القوة في البساطة، القوة انك انت ما تبخلش على غيرك بعلمك ولا بشهادتك ولا حتى بكلامك الطيب يا اخي، حتى بابتسامتك، ابتسامتك البسيطة ما تبخلش عليها على الناس. الإنسان الواثق من نفسه ما يحتاجش إنه هو يقلل من قيمته أو يقلل من قيمة غيره باش يحس بقيمته. بالعكس، كل ما أنت متواضع كل ما الله سبحانه وتعالى يزرع فيك القبول في الأرض. شوف الله سبحانه وتعالى لما يزرع فيك القبول، لما انت تمشي الناس تعرفك ما تعرفكش هيك تخش خاطرها. ليش؟ لانك انت انسان متواضع، انسان تحب الخير، انسان خلوق ومحترم. غير هيك لا، غير هيك لا. وشريتهم بفلوسك، مشريتهم بمنصبك، مشريتهم بمكانتك، وبعدين حيتخلوا عليك في اول ازمه، حيتخلوا عليك بمجرد انت ما تخسر كل شيء. لكن لما انت تكون انسان خلوق محترم متواضع، سبحان الله الناس تقعد معك، حتى لو مشوا ناس يجوا ناس في مكانهم وهكذا. التواضع له درجات، من علمها واتقنها من علمها علمها واتقنها فاز. خلق عظيم، وصفة انسانية رفيعة، تعكس طهارة النفس وقبول الاخرين بلا تكبر، تقدير الناس باحترام متبادل. الابتسامة في وجه اخيك صدقة، علاج تكبر التجاهل. هذه بروح، هذه باهي باهي. على 092 150 59 99 092 150 59 99. القوة في الإسلام هي في الأخلاق، في الصدق، في الأمانة، في العفو. مظبوط. يلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا.
1: صحتك سنحل عويتك.
0: الحمد لله طيب.
1: زوجك يونس الحال أولا كل الباهيين
0: باهي الحمد لله.
1: مرحبا لك في هذه الجمعة المباركة أنت والمستمعين ولكل من ذي أصيلة إرادة والسرايا. والله اليوم موضوع كويس على التواضع. التواضع من سيمة المؤمن المسلم، من سيمته. والتواضع هذا هي حاجة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. وخليك متواضع في عملك أو خاطئ عملك تقدمها أنا عند الناس يعني مشهور ومشكور. والله أنا عندي تو معك المحكاتينتي أنا عندي مدرس والله العظيم مقصود لك بالله وربك شاهد علي في يوم الجمعة رجل في القبر ورجل برا والله المدرسة لما نشتوني له لقوا فيه يكون في الممر متاع المدرسة ويجي يصلي معنا في الجامعة الشباش متاع الوضوء لما يفضل المصلين يقدر فيهم فتيجي هو لها بعد ما تتم الصلاة فتيجي هو يلزم في مكانه من الأول. وعندي واحد ثاني حتى هو دكتور وواحد هو مشهور هذا في عقبة مستشفى عقبة حتى تسأل عليها عرفنا عندكم يقول عبد الرزاق براوي حتى هو نفس الشيء جيت المكلف جيت كذا جيت مرة مرة تسأل على الدكتور هو الدكتور جراح درجة أولى اسمه عبد الرزاق براوي تعرف المرة جبت عليه كيف هذه المهم يبغى تشد الدكتور وين الحجر تاعها راوي الدكتور جنب حجر تاعه اليمين يشهد المكلفة قلت له هذا قالوا لي والله شوفي الناس شوفي بعدين في أحد هو واحد ثاني يعني في لا إله إلا الله محمد رسول الله والله نسيت لكن تواضع كويس تواضع من سلبة المسلم وهذا الإنسان لما يشد مركز ولا كذا يخذ لي عادي قضي كذا تعرفي في واحدة وتفكرتها في قضاة العرب لما أوش المحاكم أحاكم المحاكم العليا في دولة عربية هو قال في مصر والواحدة في مصر تعرف قالوا لها حرس رأي جماعة حطوا لها رأي قال لها يا حرس قال لها ما لش يحرسني أن البلاد هذه هي بلادي أنا عشت 4 سنين وخمس سنين ما باش يأخذ الحرس معها وهذا اللي بنقول لك وأنا
0: تسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: ونقول لها لما تواصلوا ومشاكل على حد خليكم عاديين ورأي الدنيا وليها الله
0: تعاون على البر والتقوى
1: وتعاون على
0: الإتقان وعليكم السلام
1: وصلى
0: يعطيك
1: كل واحد رب العالمين
0: الله يعين تسلم بارك الله فيك شكرا شكرا شكرا شكرا شوية بس بعدين نحول المكالمات خلينا نقرأ تعليقات موجودة على الفيسبوك. عندنا عمران ويدان يقول التواضع من شيء من الرجال المحترمين الدين يخافون الله من كاثر الأفراح. عمران كاثر الأفراح أنا وسهلا. أنور يقول نعم قد تغير الشهرة الإنسان لكنها لا تغير الجميع بالطريقة نفسها. في بعض الحالات قد تؤدي الشهرة إلى زيادة الثقة بالنفس التعرض لضغوط كبيرة بسبب اهتمام الناس والانتقادات. تغير طريقة التعامل مع الآخرين إذا شعر الشخص بالغرور أو التفوق. وفي حالات أخرى يبقى الشخص متواضعا وقريبا من الناس لأن ذلك يعتمد على شخصيته وقيمه والبيئة المحيطة به. يمكن القول أن الشهرة غالبا تكشف الجوانب الموجودة أصلا في الشخصية وتزيد من تأثيرها. فمن كان متواضعا فقد يظل متواضعا رغم الشهرة ومن كان يميل إلى الغرور قد يزداد غرورا إذا لم يحافظ على نفسه. لذلك الشهرة ليست سببا حتميا لتغير الإنسان وإنما هي اختبار لكيفية تعامله كيفية تعامله مع النجاح والاهتمام. شكرا بارك الله فيك. صبري يقول التواضع مقياس لإيمانك. حلقة أمس إعادة أكيدة حلقة أمس إعادة يعني واضحة. أنا عندي تايم معين. الوفلية قالت رب يحفظك ملوكة تسلم الله يعزك ويبارك فيك ويحفظ الجميع يا رب. عندنا عيوش تقول رسالة ما تحكمش على حد من اللي تشوفه بعينك. يمكن الحقيقة أجمل بكثير من توقعاتك واعمل الخير في صمت لأن ربنا هو اللي بيجازي. ويمكن معروف صغير تديره اليوم يمكن يكون سبب في فرج أو نجاة من بلاء أنت ما تعرفهاش. الشهرة يا الله الشهرة تختفي والمال يزول والمنصب يتغير لهذا التواضع كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. شكرا شكرا يا عيوش على التعليق الجميل. بس خلوني نحكي لكم نقطة معينة حاليا بنخشها في التواضع مع الأطفال. وعليكم السلام لكل من التحق بنا. ألو السلام عليكم.
2: ألو
0: أهلا
2: كيف حالك يا ملاك؟
0: الحمد لله كيف حالك
2: كيف حالك باهي؟
0: الحمد لله
2: كيف حالك؟
0: كويس الحمد لله.
2: حال عويلتك باهي؟
0: الحمد لله في نعمة والله. كيف حالك انت؟
2: ان شاء الله. لا باهي الحمد لله ملاك باهي. نورت البرنامج ان شاء الله.
0: بارك الله فيك.
2: ندعي لك يا ملاك انت يونس ان شاء الله ربي يفتح عليكم اللي تتمنوا يا رب ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
2: لا كل حال ندعي لك يا ملاك انت ويونس ان شاء الله.
0: بارك الله فيك يا ميم الله يطول في عمرك يا رب.
2: ان شاء الله ان شاء الله تمشي بيت الله يا رب. اتمنى اللي تبوه يا رب ان شاء الله.
0: اللهم امين يا رب. والناس اللي يسمعوا فينا يا رب يمشوا بيت الله
2: ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله.
0: تسلم يا ميم بارك الله فيك وجمعتك مباركة.
2: لا نورتي ان شاء الله نورتي البرنامج.
0: تسلمي تسلمي تسلمي بارك الله فيك. شكرا شكرا شكرا. ابا خلوني ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا لمواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. حنتكلم عليه نوع آخر من التواضع دقيقة بس مع الأطفال. التواضع يبدأ دائما من داخل البيت، يبدأ من الأسرة. لما تنزل لمستوى طفلك ودائما تسمع له، ولما تعتذر لو أنت أخطأت، ولما أنت تشجع كأب وأم بدل ما تحتقره، وقبل بدل ما أنك تصغر منه أو تقول لا أنت صغير قاعد صغير أو كذا، لا، هنا تبدأ أنت ما فقدتش بس هيبتك كأب وأم، أنت بنيت جسر من الثقة بينك وبينه، يعني بنيت بناتهم، عرفتوا كيف؟ فلهذا الطفل يحتاج من يسمع له، يحتاج من يشجع، يحتاج من يدعمه، يحتاج من ينمي له قدرته في التواصل. فلازم تعلم طفلك التواضع، وانت لما يشوفك انك انت كأب متواضع وتوضع له وتنزل لمستواه ولعقليته وتحاول تلعب معه وتفهمه وكذا، هو هنا يتعلم اوتوماتيكيا التواضع. نفس الشيء للأم، نفس الموضوع للأم. فلهذا رسالة لكل صاحب منصب، لو رب يعطاك منصب وأكرمك الله بمنصب معين في الدولة أو في أي مكان كويس، فأنت لازم تكون تعرف الشيء هذا إن أمانة قبل أن يكون تشريف، قبل ما يكون أنت إنسان واصل لمنصب معين كشرف ليك، لا، هنا أمانة حطها لك الله سبحانه وتعالى في رقبتك زي المسؤول، نفس القصة. فعامل الناس بلين، أرحم الناس، أفتح بابك دائما للمحتاج، استمع قبل ما تحكم. فالمنصب والله ما يدوم، والكرسي والله ما يدوم، وقاعد نقول فها، لكن دائما الذكر الطيب يدوم، فعلك يدوم، تصرفاتك تدوم، لكن الأشياء الأخرى إن شاء الله ربي يبعدنا لها ويبعدكم عليها. على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
1: ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا فادية، مرحبا.
1: أهلا، تحياتي لي.
0: أهلا وسهلا، تفضلي.
1: أكيد من التقدم، والله ما شاء الله ما نقدرش حتى نتخلى عليك حتى دقيقة.
0: تسلمي، تسلمي يا فادية، تسلمي، بارك الله.
1: ربي يحفظك إن شاء الله على الكلمة الطيبة اللي تعطيها.
0: فادية خليك في التغطية، شكل الضي هارب عليك يا فادية.
1: ايه طبعا هارب بالتوقتين بدي معاش حتى
0: واحدة. ايوه، كان الله، كان الله في العون والله، ربي صبرنا وخلاص فرج علينا. ايه نسمع فيك، تفضلي.
1: ايه قلت لك ما شاء الله بالشعر، لماذا تطلب ان اضحي وتنسى ما فعلت ونسى جرحي،
0: اجئت مواسيا يا صديقي، يعني ام يهمك ان ترى اثر ذبحي.
1: ربي يحفظك ما شاء الله. طبعا انا الشعر ما عنديش فيه بكر، ولما سمعتك والله ما حسبتك انت مالا، لما قلت لك ملاك
0: يعني انت
1: لما قلت لك ملاك انا تهيالي الصوت انت، لكن قلت يعني ما يعني مش شعر هربة صراحه. الله قلتيها، يا ريت تعوديها بصراحه، يا ريت تعوديها، مش حتى تو حتى مره ثانيه عاد
0: تو نقولها لك. تو نقولها
1: حلوه القصيده، حلوه جميله جدا. انا يعني من محبيها بصراحة، هذه من زمان أعرفها يا أخي، توا بدي عليها شعر تاني نسيتها مرة واحدة لأن قلتيها أنت، لماذا تطلب أن أضحي. سبحان الله، شعر جميل جدا.
0: إيه والله،
1: وصوتك رائع فيها.
0: تسلمي، تسلمي، بارك الله فيك.
1: تحياتي جميع المستمعين، تحياتي لهانيبال وميمته، واتمنى أن أسمع صوتها اليوم. تحياتي لبنت القربول اللي هذه مستمعة طبعا ليك، وتحياتي لأم سند، وأتمنى لها كل التوفيق. لي ما عندها منجح، أبصر مني عندها منجح، مش عارفة وابنها تقبل، ونتمنى لبنت خوي رينات محمد يوسف نجحت بتقدير ممتاز حتى هي. وتحياتي لعمي محمد آغا. موضوع اليوم، تاع الموضوع اليوم طبعا التواضع لله، هو انسان كل ما يتواضع ربي يرفع درجه. واحنا شنو خاسرين في الدنيا؟ احنا لقطه في الاجر، هالدنيا هذه لقطه فيها في الاجر، وانت علاش ما تتواضعش؟ يعني شنو هو خلاك ربي انك ما تتواضعش. هو سنين عايشين في الدنيا هذه تتواضع للناس، الناس شنو مسكينة هي بدير، يعني اللي محتاج واللي كبير في السن والوالدين والأخوة، يعني حتى الإنسان كشخ ولا مثلا سامحوني في الكلمة هذه توتر يعني أعصابه وكل شيء، هي توتر معناها هلبة حاجات توتر في الدنيا، لكن الإنسان معناها يرجع بعدين لما يحط رأسه على المخدة يرجع يقول ليش ندل. هي ذنوب، لا هي ذنوب الإنسان لما الإنسان ما يتوضعش في الدنيا، ربي ما يرفعش فيها درجة، ولازم تسكر له أبواب. يعني ليش أنا نخلي نفسي تسكر لي أبواب؟ ليش أنا نخلي نفسي معناها ربي ما يرفعنيش درجات؟ أنا شديفة الدنيا هذه لقت في الأجر من هذا، بالذات الوالدين، يعني بديش الوالدين أنا تعلمت وانت شن تعرف في الدنيا، أنا وين وانت وين؟ يعني هو مرات دار بتجارب، مار بأشياء يعلمك فيها، اسمع له، يعني اسمع للوالدين، الوالد والوالدة اسمع لهم، شوف شن يقولوا. والله بعدين تقعد كلها ذكريات وتقول أمي قالت لي الله يرحمها، وبوي قال لي، أنا تو كل أتذكر فيه اللي قالوه لي، صحيح ما سمعتش منهم، لكن شني قعدت متذكر فيه كل اللي قالوه، فعلا هم شعر قالوه، ولا مثلا حاجة مثلا في تقاليدنا وعاداتنا، ونقول شن تو هذا لاش، تو غير يقول فيه تو هذا، إحنا تطورنا وإحنا غلط، والله غلط، تمشي في الغلط وأنت ما تنتيش على نفسك، وآيات من القرآن ولا تصعر خدك، أنا شوفي أقل حاجة تكشني تميلي بخدك على واحد يتكلم وانت هازية، يعني أي إنسان يتكلم مرات والله كلمات راهي قسم بالله تقولي حقيقة، هي الكلمات اللي يقول فيها، ومرات توصلك لطريق انت مسدود عندك، تبدي انت تميلي بخدك عليه، يعني تعرفيها كيف طريقتها، انه هو يغير في طريقة التعجب متاعها هيك، يخلي خده مايل لي، يعني شوف القرآن كيف صورها لنا، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحة، ما تبديش تتمشى وانت، يعني شوف القرآن أصغر الأشياء في الخلق، أصغر الأشياء في التواضع والرهانة، إنك صحيح. لن تبلغ الجبال طولة، مهما تطورت ومهما لبست ومهما قلت أني وني، والله ما حتبلغ الجبال طولة أبدا. والإنسان ربي ما حطنا التواضع بين إيدينا، لأنه يبي يرفعك به، يحط بين الأخلاق ويبي يرفعك به درجات وتفتح لك به أبواب، وجرب أنت القرآن ما فيش معه تجربة، هو لكن يجرب الإنسان، يجرب أنه يتواضع لهذا وهذا وهذا، ويساعد هذا بقدر الإمكان، ما تقدرش تساعد ما تقولش كلمة مش كويسة. وفي القرآن أيضا إن البصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولة، أنت مسؤول على بصرك ومسؤول على كلامك ومسؤول على، ولا تقف بما ليس لك به علم، حاجة ما تندريش عليها ما تعرفهاش، قول له والله أنا ما نعرفش، تو نسألك ونقولك بالشوية وبالرياضة، يعني يقولك فيك روح رياضية، يعني كل الإنسان متواضع للإنسان الثاني ويكلم بلا بقى، حتى لنا توتر ولا حاجة يجي غدوة يقول لنا سامحني راني والله توترت هذاك اليوم، والله تطلع منه حلوة، مهما كان هو لبسه، مهما كان في المدرسة ولا في الجامعة ولا في الجامعة ولا في أي مكان، يتواضع للناس يشوف نفسه هو هذيك الأيام كيف تنفتح للدنيا.
0: صحيح.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نقولها لك يا فادية، نقولها لك تمام. أيوة. قبل ما تمشي نقولها لك، ما خلياش في خاطرك.
1: إيه.
0: كويس. استمعي لي وردي علي على الفيس. يلا هاي.
1: تبي نسكر ولا نسمع لك؟
0: أنا حنقولها بعد المكالمة متاعتك اللي هي كانت.
1: الله يبارك فيك إن شاء الله ويبارك في أبويك اللي ربوك. وتحياتي إليك وإن شاء الله
0: نتمنى
1: لك السعادة
0: إن شاء الله بإذن الله. حنقرأها لك أو نقولها لك لأنك طلبتها فادية، ونستنى في كلامك على الفيسبوك. يقول لك هذه طلبتها فادية بحكم أنها سمعتها يعني عندي نيف فطلبتها مني. نطلع شوية طبعا من الحلقة وحناخذ مكالمات بعدها. باهي يقول لك لماذا جئت تطلب أن أضحي وأنسى ما فعلت ونسف جرحي؟ أجئت مواسيا يا صديقي أم يهمك أن ترى آثار ذبحي؟ نعم أنا الذبيحة وأنت مثلي تقاسي نار جرح ذات لفح، فلا تقرع بقبضة ناذم إن شئت نصحي، فلن أبدل عز الجبال بذل سفحي. معاركنا انتهت، معاركنا انتهت، أفلا تراني رميت خودتي وكسرت رمحي؟ أفلا تراني رميت خودتي وكسرت رمحي؟ لماذا جئت تطلب أن أضحي وأنسى ما فعلت ونسف جرحي؟ أجئت مواسيا يا صديقي أم يهمك أن ترى آثار ذبحي؟ نعم أنا الذبيحة وأنت مثلي تقاسي نار جرح ذات لفحي، فلا تقرع بقبضة نادم إن شئت نصحي، فلن أبدل أبدا عز الجبال بذل سفحي. معاركنا انتهت، معاركنا انتهت، أفلا تراني رميت خودتي وكسرت رمحي. هذه كانت طلب فادية، إن شاء الله تكون قلتها لك بالطريقة اللي تبها يا فادية، بارك الله فيك. على 092-150-59-59 092-150-59-59 على 092-150-59-59-59-99 إلا الإخراج مش لاي، على 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا. موضوع حلقتنا اليوم التواضع يرفع صاحبه، فتذكروا دائما. الله يبارك، تسلم وبارك الله فيكم على تعليقاتكم الجميلة، ونتمنى أن يعجبكم الشيء اللي قلته بناء على طلب فادية، وهي انصدمت أن عرفت أن أنا كنت نقول فيها الحاجة هذه. فقبل ما نصل للختام ديما، في حاجة لازم نوصل لها دائما، تفكروا ديما لو انت دخلت لمكان الناس لازم يكونوا سعداء بحضورك، مرتاحين معاك بتواجدك، بكلامك، بصفاتك، بأفعالك، بشخصيتك، ومش مرتاحين ان في يوم يفارقوك ولا يطلعوا ويخلوك او انك انت تروح مثلا. لهذا دائما خلي اثرك طيب في قلوب الناس، حسن الخلق تتصف به، لا علو الصوت ولا التفاخر ولا التعالي ولا التباهي، التباهي ركزوا في الكلمة هذه، ولا تفاخر ولا تعالي ولا علو الصوت ولا ولا ولا. التواضع لا ينقص من قيمة الإنسان شيئا، بل يزيده احترام ومحبة وقدر، ويجعل دائما سيرته طيبة وتسبقه قبله، حتى وما يمشي وما يمشي يقول آه فلان متواضع، آه الفلان هذا سمعنا عليه يوم من الأيام إن فيه ناس تشكر فيه وتمدح فيه، علاش يشكروا فيه ومتحوا فيه؟ آه لأن إنسان طيب وخلوق ومحترم ومتواضع و و و إلى ما ذلك. على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم، على 092-150-59-99 فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم في موضوع حلقتنا لليوم من برنامج من القلب، التواضع يرفع من صاحبه. عارفين شو معناها صح؟ مش نعود الكلام من جديد ونعود المحاضرة من جديد. فنيف محتاجة أني نسمع أصواتكم على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم. فيش مكالمة، نحسب أنه مكالمة أنت خلعتني يعني. على 092-150-59-99 نسيت الرقم عندكم علم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا لكل من التحق بنا. خلوني بس نعاود نكرر موضوع الحلقة في عجالة، وما نبيش هل التواضع قوة في الشخصية أم تنازع عن الكرامة. الكرامة شيء والتواضع شيء، وكل شيء مليش علاقة بشيء. وصلت الفرق؟ قلناها احنا في فرق بين وين هي الجزئية، الفرق بين الكرامة والكبر، قلنا عليها الفرق بيناتهم.

0: محترم الجميع وتحترم الجميع، لكن فينا في نفس الوقت انت مداير حدودك وحاط حدودك وتعرف حدودك وتحافظ على كرامتك، ما تقللش من نفسك، ما تنزلش من نفسك، وما تسمحش لحد يهينك او يستصغر منك او يستحقرك. لكن حتى انت بالمقابل لا تصغر من حد ولا تقلل من حد ولا تستحقر حد. وصلت المعلومة؟ هذه الفرق ما بين اللي هي الكرامة والكبر. وحكيت لكم أنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان أعظم الناس تواضعا. رسولنا الكريم لو كان في حد يتكبر في الدنيا كان هو يحق لأنه يتكبر، وحاشا وكلا رسولنا الكريم كان يتصف بهذه، لأن رسولنا الكريم يتصف بالتواضع، كان أعظم الناس تواضعا. لأن علاش اختاره الله سبحانه وتعالى إن آخر الرسالات وخاتم الأنبياء والمرسلين، وأحبه أهل السماء وأهل الأرض، وكان قائدا ونبيا وحاكما، يتصف بكل شيء وعند كل شيء. لكن مع هذا كله كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجلس مع الفقير قبل الغني، وكان يبدأ دائما مع الناس بالسلام، وكان يبتسم في وجوههم، وكان يخدم في نفسه مع أهل بيته. علاش؟ لأن تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان حتى أنه هو يشتغل في أشغال بيته بنفسه ويعاون في زوجاته، ما كانش يقول أنا يا رسول الله وهذا مش شغلي وهذا شغلك يا أم المؤمنين يا عائشة، لا، كان متواضع. وهذا هو التواضع الحقيقي، هو اللي علمنا إن قيمة الإنسان في أخلاقه وفي تواضعه، لا في منصبه ولا شن يملك في الدنيا. عندنا مكالمة على 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا. بكري كانت في مكالمة غرانية كنت نتكلم في موضوع، لهذا ممكن كلمة طيبة منك أو ابتسامة أو حتى سلام تبدأ به يرفع قدرك بين الناس أكثر من منصب، أكثر من شهادة، أكثر من علم، أي شيء. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه. استاذة ليلى الغرياني.
1: تحني رني على نقال قناة السرايا في برنامج من القلب للقلب، وتلقي الغالية الراقية ملاك محمود وعز ما تسمعي.
0: تسلمي تسلمي استاذة ليلى، الله يعزك ويعلي مقدارك يا رب.
1: اللهم من يراك ومن يسمعك يسري من ربك.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
1: الله ربي يحفظك وخير يونس ويحفظ اولك.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
1: يحفظنا كل احبابك وكل الناس كل من يستمع عليك.
0: اللهم امين يا رب العالمين ويحفظك ويعلي مقدارك استاذة ليلى. تفضلي استاذة ليلى.
1: اللهم احسنتي، ربي يكبر قدارك ويعلي شانك على كلمات طيبة، كلمات التي تتفوهين بها من القلب إلى القلب، كلمات طيبة تريح النفس.
0: الله يسعدك.
1: موضوع التواضع المطروح في قمة الأهمية، مواضيع راقية ترقيك، قلوبك راقية. وليعجبني فيك أنك أنت لما تطرحي الموضوع تعطي شني الموضوع، كيف إن هو يتداخل المتداخل أو المتداخلة في صلب الموضوع. تتميزين بالرقي.
0: تسلمي.
1: موضوعك اليوم على التواضع، التواضع ثقة، والتكبر والغرور نقصان. هي حتى تقول إذا تألمت لألام إنسان فأنت نبيل، أما إذا شاركت في علاجي فأنت إنسان عظيم. شوفي التواضع، شوفي نازل الشخص لما الإنسان يحيط بأموره يبدي من السعادة ويبدي من يوب بعدها، يبدأ الإنسان متواضع، ما يبداش إنسان متكبر واخد الغرور. قال الإمام الشافعي الشاعر والأديب قال كن في هذه الدنيا تعابر سبيل، واترك وراءك كل شيء جميل، لا نحن في هذه الدنيا إلا ضيوف، وعلى الضيوف إلا الرحيل.

0: تكون في هذه الدنيا بكلمتك الطيبة بتواضعك انزل لمستوى الناس، انزل للكبير، انزل للصغير. ما نحن في هذه الدنيا إلا ضيوف، احنا ضيوف في هذه الدنيا، والضيوف اللي الرحيل احنا كنا بنرحلوا على هذه على هذه الأرض.
1: صحيح صحيح.
0: ولكن الباقي الله سبحانه وتعالى، البقاء لله. أنا شخصية متواضعة، أنا لا أشكر نفسي لأني متواضعة، ولكن يشكروك الناس. ننزل لطلابي وطالباتي في أي مرحلة من المراحل، وخاصة أطفال صغار السن اللي هي ملائكة الرحمن، نحب هيك نتكلم معاهم، نحب إني نلعب معاهم، نبتسم. يقولوا لي والله مو على بالك يا لله، ما عنديش روح مع الأطفال. ننزل دائما لسنهم، أنت حتى الكبير أبوك وأمك انزل لمستواهم. مرات الأم مش متعلمة، مرات الأبو مش متعلم، لا والله أنت ما تفهم شيء، يا أمي ما تعرف، لا هذا كلام ما توصفش لأمك لأبوك.
1: صحيح.
0: هذا نوع كأنك أنت كنقيتي شهادة، والله قريتي، والله أنك أنت تكبرتي عليهم شوية.
1: صحيح.
0: فالحياة سن الإنسان رفع منها، تو احنا نشوفه أو في الظروف اللي تمر بها البلاد، ولا مسؤول يطلع يطمن الناس. هذا نوع من التكبر أنا نشوف فيه شخصيا، والغرور. لما تمشي لحد عليه مسؤول وتبي تقابليه يقول لك لا ما نقابلكش. علاش الأسباب؟ مو أنا مواطنة زيني زيك، ما تترفعش، أطلعوا للناس، تكلموا ووضحوا للناس. الناس في دائرة، ما تبيش دائرة مغلقة، تبي دائرة مفتوحة تناقش وياك، نوصلوا لحلول لرفع الرقي بهذا البلد الحبيب، الوطن الحبيب، ليبيا الحبيبة.
1: اي أيوة والله.
0: عجبت اختيارك في التواضع، وانت من الناس المتواضعة، تبارك الله.
1: تسلم
0: عليك الله، يحفظ أميمتك.
1: اللهم امين.
0: ويحفظ لك وغيك استاذ محمود، ان شاء الله ربي يعلي شانه ويرفع من مقداره ويوصلكم لبيت الله.
1: اللهم امين يا استاذة لله، الله يعزك ويعلي مقدارك.
0: والله العظيم أنا الصراحة ننبهر بأسلوبك وبكلماتك وبمواضيعك المطروحة. وين أخي الإنسان من تجورة؟ وين عمي عبد الناصر الزرقاني المهندس جوهر؟ وين مريوة بنت القربولي؟ نقولها كل التحايا وطمنينا للشهادة الثانوية، إن شاء الله قريبا وخيتها
1: إن شاء الله.
0: كل طلابنا إن شاء الله أتمنهم التوفيق.
1: خينا
0: صلاح الدين، خينا عبد الله أبو ميت،
1: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله دائما
0: اللي هو متواضع ابعد الحدود. عمي الحاج محمد قاسم، ان شاء الله ربي يطول في عمره،
1: ان شاء
0: الله ربي يعطيه صحيحته،
1: ان شاء الله
0: ربي نشوفوه ان شاء الله في بيت الله بعون الله، ويجمعنا الله به في هذا المكان.
1: اللهم امين. تحياتنا لك.
0: كان احبك الاستاذه الدكتوره التربويه،
1: تسلم.
0: قناه برامج قناه السرايا، ويا ريت نتمنى في برنامج للأخصائية النفسية والاجتماعية اللي هي
1: أستاذة زينب الزوي.
0: أستاذة زينب الزوي
1: عندها برنامج، هي عندها برنامج، عندها برنامج.
0: كل التحايا ليها، كل الشكر ليها. مساء طيب لكل من يستمع للشخصية الراقية، الشخصية المتواضعة، الشخصية اللي عندك ثقة بنفس كبيرة. كل التحايا ليك.
1: شكرا شكرا.
0: طيبة لكل اللي بي.
1: تسلمي استاذة لله، تحياتنا ليك. شكرا شكرا شكرا. خليني بس نوضح معلومة وملاحظة مهمة. أنا استاذة زينب الزوي المستشارة التربوية تقريبا، حتى عندها برنامج تقريبا يوم ما نعرفش الأيامات أمتى، عندها حلقة في الأسبوع، حلقة في الأسبوع، يعني ما نعرفش ما توقيتها بالضبط، لكن هي عندها حلقة في الأسبوع، وتعاد الحلقة حتى خلال الأيام الأسبوع يعني. فهي موجودة وعندها مواضيع طرحتهم، وما شاء الله لها، وربي يوفقها، ودائما متفوقة يا رب. لينا تقول شكرا ملاك، شكرا ملاك، شكرا من القلب إلى القلب، تحياتي إليك، شكرا على الشعر وخديتي بخاطري، الله يبارك فيك ويزيدك من السعادة والهناء. فادية، شكرا شكرا يا فادية، والله ما درت حاجة، انت طلبتي شيء وانا وفرت هالشيء، وان شاء الله يا رب ما يكسر خاطرك حد يا رب العالمين. الساعة كم توا حاليا؟ قديش مازال على الحلقة؟ مازال 7 دقائق. باه ناخدو فاصل، ولكن تذكيرا 092 159 59 99 فاصل ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. جمعة مباركة يا رب.
1: جمعة مباركة لك انت ولكل مستمعينك. احنا على الهواء ولا مش على الهواء تو؟
0: والله ملاك تكلم فيك، تفضل. على الهواء.
1: على الهواء ولا مش على الهواء؟
0: على الهواء. كيف مش على الهواء؟ تفضل.
1: بقى يقول السلام عليكم، جمعة مباركة يا ملوكة ولك انت ولكل أهلك. اللهم هدينا من هديت وعافينا من عافيت، اللهم اجرنا من عذاب النار، اللهم اجعل بردا وسلاما على اهلنا في تونس وفي الجزائر من الحرائق.
0: اللهم امين يا رب. وجماعه
1: الصين واندونيسيا والخماي اللي غارقين بالامطار، اللهم انصر المسلمين والمسلمات في كل مكان.
0: اللهم امين. الطوابع.
1: انت عارف شوفين في وين في المناسبات الاجتماعيه ومناسبات يعني قصدي في افراح واحزان. عرفتي؟ شوف اللي هو اللي أصلا من المال الحلال كيف يتواضع، واللي أصلا من المال غير صحيح وكوضع غير صحيح، سواء رجل ولا مرأة، كبير وصغير، يعني على الشيء هذا بالواقع نعطي لك باهي. طبعا تو معاه تو ما في شيء، معناتها شوفي جوك، حذر هذا بجنين معناتها ما يشبه لكش وعندها بالبطاقة، معناتها شوفي روحك كيف يتكوس، كيف يدير روحه، وخاصة زي ما تخش انت الإدارة ولا تخش تديري ورد هي يا غدوة تعالى كذا توزيع صباح الخير.
0: ايه
1: اي ورقة في الدولة هذه بتوزيع زي ما نشوف فيك. يعني كان انسان عادي، انسان كنت ايه تفضل يا استاذ وينك واهلا بيك يا حاج ويا حاجة وجو ذاك. نشوف يعني من الناس هيك نفاق وتبادل هيك صحيح، وجماعنا هيك شنو نغيره ما فهمتهاش. ها؟
0: تفضل. ايه كمل كمل
1: معاي.
0: معاك تفضل.
1: ايه هذا ان شاء الله ربي يهديك صاحبنا، فندعو الناس قلنا ادعوا في المده هذه غلط، كنت مع الحديث صلى الله عليه وسلم وكنت من استغفار والحمد لله معليش يا راي هذه نعمه من عند الله.
0: صح.
1: ومش ابوه علي لا لا لا، كنت من شرب الميه وكنت من استغفار، وزي ما انت قلت نذكر كايه قلت ابتسموا خليك مبتسم وابحك، وفي حد يقول خلقك تكسر وخلقك ما تضحك يعزف في كل شيء تو علاش؟ لانه ما هيك هيك اللي صار، في ناس هيك اللي صار، وان شاء الله خلوا لي غيرنا. قلت لك هذاك مش عارف قلت لك موضوع صحيح مش عارف شنو قلت لك ما درتيش
0: شنو هو؟
1: ما مش عارف والله نسيت يعني.
0: ما انت نسيت تلوم في انا.
1: المهم انت بارك الله فيك وجمعتك مباركه لكل المسلمين والمسلمات اللي معاك، كل شاركوا معاك زي امبراطورة الراديوات لولو فهمت كيف ولا، وكل حنا اللي خشوا قبلي واللي يخشوا بعدك انا ما زال لحقوا.
0: بارك الله فيك. شكرا شكرا.
1: الله يهنيك ان شاء الله.
0: يهنينا
1: انت وعائلتك وصغارك وكل احبابك وبعد كل الحاسدين والحاسدات والمنافقين والمنافقات، ناويين فيك الشر بعد من عليك.
0: اللهم امين.
1: ناوي دكتوره اللي قالك دكتوره ناوي يعني بعد ايوه
0: بارك الله
1: الله ربي يرزقك يعني بعد في جوزه صالح الجمعة المباركة قريب المغرب، يعني بس ندعي لك تكون داعي خاشف وبندعي لك.
0: بارك الله فيك. تسلم تسلم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. بارك الله فيك على المكالمة وعلى الدعوات. اللهم أمين ولك بالمثل ولكل الناس اللي تسمع فينا سواء على المواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق التيك توك، مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك على الأثير طبعا الراديو. بح خلوني ناخذ فاصل ونختم الحلقة. يلا.

لفرحة الختام حمدا على التمام فرح بفضل الله وذاك أمر الله مجدد الإحسان بالفضل والقرآن فهذه جواهر بحفظها نفاخر جواهر فليهنك كنز حواه صدرك أم البني الخمسة.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في آخر الدقائق الأخيرة وفي الختام، في ختام حلقة الليلة. خليني دائما نقول لكم حاجة من القلب إلى القلب. بعد سنوات مش حيتفكروا كم كان راتبك مثلا، ولا كان نوع سيارتك، ولا عدد متابعينك، لكن حيتفكروا كيف كنت انت تتعامل معاهم. هل كنت تبتسم في وجوههم؟ هل كنت ترفع في معنوياتهم وتجبر في خطرهم؟ ولا كنت تكسرهم بكلمة وتتعالى عليهم بكلمة وتتعالى عليهم بنظرة أو منصب معين أو مال وتؤديهم بتصرفاتك؟ تفكروا ديما أن الشجرة المثمرة هي اللي تنحني، أما الشجرة اليابسة فهي أكثر شيء ينكسر. وكلما تواضعت لله كلما رفعك الله بين الناس، وكلما ظننت أن الناس أقل منك تذكر أنك خلقت من تراب وإلى التراب ستعود، وبين البداية والنهاية لن يبقى معك إلا عملك وأخلاقك وأثرك الطيب. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتواضعين، وأن يرزقنا حسن الخلق ولين القلب وحب الخير للناس. كنت معاكم ملك محمود من برنامج من القلب، يطل عليكم دائما على تمام الساعة 6 مساء كل أحد وثلاثاء وجمعة، وإن شاء الله يا رب تكونوا في حسن المتابعة والاستماع، وكنت ما قصرتش معاكم أبدا. وجمعة طيبة مباركة على الجميع، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما حللتم، أينما توجدتم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
1: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم. يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
2: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقابي.

لعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مفهاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار

يكفر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع

وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟

الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

صادقون فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.

إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك.

غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير

بكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

الروح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه.

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتحدث.

يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد.

أأي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق

وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقاً.

يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك

منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا

تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا

نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون.

طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها

وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أبلغ

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

نحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا.

انقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس

ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا

كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما

فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون

يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها

واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري

رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك

فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم.

صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى

منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي

السامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

إذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفلا

عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين.

ما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير.

0: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: الرسول عليه الصلاة والسلام عندما توفي ولده إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه، الفضل بن العباس وأسامة بن زيد نزلوا ليدفنوه، وإبراهيم توفي صغير سنتين ثلاثة يعني. فعندما خرجوا وقفلوا القبر كان في لبنتين طوب فيهم فرجة مو مستويين، فقال صلى الله عليه وسلم: شوفوا دوبوا ولده متوفي عليه الصلاة والسلام، قال: سووا هذه. فاستغرب الصحابة، قالوا: أو تؤذي الميت يا رسول الله؟ يعني اعتقدوا لو الفرجة ما هي مضبوطة ممكن اللي في القبر يتأذى. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولكنها تقر عين الحي. الحي عينه تتأذى من مجرد لبنتين في بينهم فرج. وفي هذا الموضع قال صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أنا إذا أعطيت إيش اسمه اللي بيطلع ده في اللي بدي الأمنيات ويحققها على طول كذا، ها؟ فانوس مش عارف مين علاء الدين، ولا وقيل لي اختار خصلة واحدة تتمنى أن تنتشر في العالم العربي، لاخترت خصلة الإحسان والإتقان، أن نحسن ونتقن أعمالنا. ما ينفع الإمام في المسجد يقول استووا وفي الصلاة نحرص أنه إحنا مستويين وما في حتى فرجة بين الأرجل، والسيارات برا المسجد حالتها حالة، والجزم الله يكرمكم برا المسجد حالتها حالة. 5 سنوات بتكلم في خواطر على موضوع الجزم، 5 سنوات يا إخوان. موضوع ما هو فيزياء ولا كيمياء، في أرفف وفي جزمة وفي باب، لا حط أدخل واجهة الدين وواجهة الإسلام. إحنا ندعي أنه إحنا دين النظام والاحترام والنظاف، بس وهذا من الدين. الشخص اللي حينزل ويأخذ الجزمة ويحطها في الرف سيؤجر، الشخص اللي لما نوقف سيارته ويوقفها صح سيؤجر. الحسنات ما هي محصورة في المسجد، كل عمل يقوم به المسلم تهل عليه الحسنات. ومصيبتنا اليوم أنه نعتقد أن الحسنات فقط في الصلاة والصوم. يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حتى، يعني سامحوني، حتى معاشرة الزوجة فيها حسنات. قدومك للعمل في الموعد الساعة 8 تؤجر عليه. إحنا لما رحنا اليابان لسه 3 دقائق باقي لي دقيقة، لما رحنا اليابان ورحت على مؤسسة عشان أشوف المواعيد عندهم وأخلاقيات العمل، فهم بيبدأوا 8:30، فطبعا جيت 8:15 على الكل موجود. فبسأل واحد من الموظفين بقول له: يعني عمرك بتتأخر عن الدوام؟ دوامهم ساعة كم؟ 8:30. فقال لي: أحيانا أتأخر 15 دقائق. فاستغربت، مفروض اليابانيين. فقلت له: كيف يعني الساعة كم توصل يعني؟ قال لي: يعني أوصل 8:15. قلت له: أنت دوامك 8:30. قال لي: لا، الدوام الرسمي 8:30، بس أنا حاطط لنفسي دوام الساعة 8، فبتأخر ربع ساعة عن الدوام اللي أنا واضعه لنفسي. لا إله إلا الله. طبعا ما أدري إذا بعضكم شاف الباصات في اليابان كيف الدقة في المواعيد، لدرجة أن المواعيد بالدقيقة، يعني مواعيد الباص الساعة 3:07، 3 و13 دقيقة، 3 و17 دقيقة. موعد كان في الباص اللي احنا فيه ساعة 3 و... لا كانت ساعة 10، 10 و37 دقيقة. جاء الباص الساعة 10 و34 دقيقة، قبلها بثلاثة دقائق. بعدين الساعة 10 و37 دقيقة إلا 10 ثواني طلعت أناونسمنت، هذا الباص سيتحرك بعد 10 ثواني. 10 و37 مبادئ كيف نريد أن ننهض وهي ما هي موجودة عندنا؟ تكلم عن المواعيد والحرص على المواعيد، يقول لك ما فرقت 10 دقائق، ربع ساعة. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني حأعدي عليه بسرعة، إتقان العمل. وصلى الله عليه وسلم في المسجد لما شاف نخامة يعني الله يكرمكم بسقة على جدار، مع أنه يعني مجتمع في المدينة المنورة صحراوي وتراب، ويعني ما هي قضية يعني بسقة، تغير وجهه صلى الله عليه وسلم، تغير وجهه. فجاءت امرأة وأخذت مسك وشالت النخامة ووضعت مسك على الجدار، فابتسم صلى الله عليه وسلم وقال ما أحسن هذا. بهذا نهضت الأمة في المدينة المنورة. الأمر الأخير الثاني، والتي لن تنهض الدول بدونه، أهداف. أنا أسأل الجالسين وأسأل نفسي، هل كل واحد عارف بالضبط ما هو هدفه؟ في ماليزيا تسأل سائق التاكسي تقول له تعرف 2020 2020، هيقول لك أيوه. هدفنا في ماليزيا بحلول عام 2020 نصبح من أكبر 10 دول في العالم اقتصاديا، يعلمها الرئيس ويعلمها سائق التاكسي. أتمنى وأدعو الله سبحانه وتعالى أنه في حياتي نروح نسأل أي رجل في أي مدينة عربية فين بلدك حتكون في 2020، ويقول يا ترى اليوم لو رحت سألت الشباب في المنامة ولا في جدة ولا في القاهرة ولا في الرباط فين بلادكم ذاهبة، أين ستكون في 2020، ما هو الهدف، سيجيبوا ولا لا؟ أهداف من مستوى الدولة نزولا إلى مستوى الفرد، أدعو الله سبحانه وتعالى أن نراها. وأختم بمقولة غربية جميلة، لأنه بعض الناس قالوا لي ظلمتنا، قارنت باليابان وفيننا وفين اليابان. لا، إيش فيننا وفين اليابان؟ يعني في مقولة تقول if you aim at the stars so if you miss you land on the moon. إذا أردت أن تضع هدف، ضع هدفك عند النجوم، علشان لو ما أصبت الهدف تصل فين؟ تصل إلى القمر. وهذا علمنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لما ندعو ما نسأل الله الجنة، نسأل الله الفردوس الأعلى، أعلى مراتب الجنة. شوف الهمة. وصلى الله عليه وسلم وهو في المدينة قال للمسلمين ستفتح لكم إيش؟ فارس والروم، أقوى دولتين عظيمتين. في 10-15 سنة العالم العربي يمكن أن يكون في مصاف الدول الأولى ويصبح مثل اليابان وأحسن. أدعو الله سبحانه وتعالى أنه في حياتي وحياتكم، مش في حياة أولادنا وأحفادنا، نرى العالم العربي والإسلامي في مصاف الدول الأولى في كل المجالات، اقتصاديا وإعلاميا واجتماعيا، فالدين يغطي كل، ورياضيا. عقبال ما في دولة عربية تأخذ كأس العالم، يا رب كأس العالم مو عيب، كرة بس، والشباب بيقعدوا يقلدوا روماريو ويقلدوا رونالدو على طريقة مش عارف مين، خلي في نجم هنا عالمي يطلع العالم كله يقلده، يعني إن شاء الله بإذن الله. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوم القيامة في الفردوس الأعلى اللي سنكون فيه كلنا بإذن الله إن شاء الله، لنا جلسة خاصة كذا نفسنا كذا الموجودين، جلسة خاصة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، نعتذر له عن تقصيرنا في القرن 21 ونشكره أن هدانا صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.

0: السرايا اف ام 99.3. قلنا له احذر، فالكلام مع النساء على وسائل التواصل أو عبر الهواتف يبدأ بريئا ثم ينتهي شهوانيا قميئا. استهان صاحبنا بالأمر ظانا نفسه يوسف الصديق. لم تمضي عليه أشهر حتى أصبح صديقا لبعض الفتيات، وامتدت علاقته حتى بالمتزوجات، فصار عاشقا لبعضهن ومعشوقا منهن. سامحه الله، دخل باب اللعنة من أوسع أبوابه، خبب أزواج المسكينات إليهن وغير قلوبهن وأفسد عليهن دنياهن وأخراهن. رأيته منذ فترة هزيلا غائر العينين، فتملكتني الشفقة عليه. نصحته وهززته وشددت عليه. الذنب الذي يقيم عليه منذ زمن ذنب غضب ومقت، غير أن الذي أعلمه عنه حتى الساعة أن شهوة إيقاع النساء ما زالت تتملكه، وأخاف أن يظل مقيما عليها حتى تقضي عليه. فيا أيها المتساهلون في أمر النساء، أدركوا أنفسكم، فلو لم يعاقبكم الله بعقوبة افتتان القلب واستسهال المعصية وتملك الشهوة المحرمة من القلب لكفى، فكيف بعقاب الآخرة وفضوحها؟ ناهيكم عن لعنات الله إذا تعدت خطاياكم للمتزوجات، فمن خبب امرأة إلى زوجها ملعون بنص الحديث. ويا ليت الأخوات يغلقن مع من لا يعرفن باب المحادثات والمراسلات، فقد أصبحت البلية والله من أعظم البليات. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع متعلق بسبل الوصول وعلامات القبول. الموضوع أكل الطيبات، ولكن من لوازم هذا الموضوع موضوع الحلال والحرام. ومن خلال النصوص القرآنية والنبوية الصحيحة استنبط بعض العلماء قواعد في الحلال والحرام لا بد من الوقوف عندها، لأنها منهج للمؤمن في موضوع الحلال والحرام. في القاعدة الأولى، الأصل في الأشياء الإباحة. الأصل إباحة، ولا يحرم شيء إلا بالدليل القطعي الدلالة والثابت نسباً. هذا في الأشياء. أما في العقائد والعبادات، الأصل فيها الحظر، ولا تشرع عبادة إلا بالدليل القطعي والثابت. عندنا عقائد وعبادات الأصل فيها الحظر، وعندنا أشياء الأصل فيها الإباحة. بالأشياء التحريم يحتاج إلى دليل، أما بالعبادات التشريع يحتاج إلى دليل. لو كان كل مسلم يخترع عبادة انتهى الدين. فالعبادات توقيفية، ولا تشرع عبادة إلا بالدليل القطعي والثابت. هي قاعدة. طبعاً قال تعالى: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. الكون كله مسخر لهذا الإنسان. إذن الأصل في الأشياء الإباحة، وما أحل الله في كتابه فهو حلال. الآن بموضوع الحلال والحرام والعبادات، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئاً وما كان ربك نسياً. هذه القاعدة الأولى مهمة جداً، الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بالدليل القطعي والثابت، والأصل في العقائد والعبادات الحظر، ولا تشرع عبادة إلا بالدليل القطعي والثابت. هذه قاعدة. القاعدة الثانية، التحليل والتحريم من شأن الله وحده، غير مسموح لأي إنسان كائناً من كان أن يقول لك هذا حلال وهذا حرام. التحليل والتحريم من شأن الله وحده، ونحن ما في عنا بالعالم الإسلامي إنسان كلامه دليل، إلا أن كلامه يحتاج إلى دليل. أما النبي وحده كلامه سنة، وفعله سنة، وإقراره سنة. في بحياة المسلمين إنسان واحد هو رسول الله، كلامه دليل. أي إنسان آخر يحتاج كلامه إلى دليل. هي قاعدة ثانية، التحليل والتحريم من حق الله وحده. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالتحليل والتحريم من شأن الله وحده، غير مسموح لإنسان أن يقول هذا حلال وهذا حرام بلا دليل. كان بعض العلماء الكبار إن سئل عن شيء يقول لا أرتاح له، لا أفعله فقط، حلال حرام هذا تألي على الله. أيها الإخوة، القاعدة الثالثة، تحليل الحرام وتحريم الحلال من أكبر الكبائر، بل إن تحريم الحلال ليس أقل إثماً من تحليل الحرام. يقول الله عز وجل فيما يرويه النبي عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء. حنفاء يعني مائلين بفطرتهم إلى الشرع، الفطرة متوافقة مع الشرع. إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني استخفت بهم فجالوا معها في الحلال والحرام. لا، إنسان عادي جداً يقول لك حرام حلال ملقاً عن أنه حرام، من أنت؟ يقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم، أي استخفت بهم فجالوا معها، جالوا تجولوا معها في الحلال والحرام، وقالوا هذا حلال بزعمهم وهذا حرام بزعمهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الآن في فئة من الناس متشددون يحرمون الحلال، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. المتنطع هو المتعمق المغالي بالكلام، هو مرتاح يقول لك حرام، أين الدليل؟ يا أخي الكريم، عود نفسك ألا تقبل شيئاً إلا بالدليل، ألا تقبل تحريماً إلا بالدليل، وألا تقبل إباحة إلا بالدليل، ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء. إذاً الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في العبادات الحظر بالعكس، والتحليل والتحريم من حق الله وحده، وتحليل الحرام من أكبر الكبائر، كما أن تحريم الحلال من أكبر الكبائر ويقترن بالشرك. أخواننا الكرام، الحلال طيب تطيب به النفس، والحرام خبيث تخبث به النفس. هذا ينقلنا إلى أن هناك علاقة علمية بين الحلال ونتائجه وبين الحرام ونتائجه. الحلال طيب تطيب نفسك به، يعني إنسان اشتهى المرأة قام تزوج زوجة صالحة طاهرة عفيفة، أنجبت له أولاد، ملأت حياته فرحاً، هذا الزواج. كلما تقدم في السن صار في مراحل أخرى، صار جد، والجد له مكانة كبيرة، المرأة أصبحت أم، أصبحت جدة، يعني في مستقبل للحلال، مستقبل، وما في مستقبل للحرام. فالحرام خبيث تخبث به النفس. يعني أوضح مثال، خاطب لابنتك، تتم الموافقة عليه، يعقد العقد الشرعي، يسهر عندكم للساعة 2 بالليل، ما أحد يتكلم كلمة. أما لو أنه فتاة كلمها شاب لا تعرفه ومشت معه في الطريق ورآها أبوها، كأنها وقعت في فضيحة. يعني الحلال مقبول والحرام مرفوض، الحلال تطيب به النفس والحرام تخبث به النفس. طبعاً الدليل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذا دليل عام، أي شيء ثبت أنه خبيث فهو حرام بالدليل العام. أيها الإخوة، في قاعدة أخرى: في الحلال ما يغني عن الحرام. أي شيء حرمه الله عز وجل أحل مقابله شيئاً آخر. يعني الله عز وجل حرم الاستقسام بالأزلام، يعني وسيلة بدائية لأن تختار هذا الشيء أو هذا الشيء، عوضهم عن الاستقسام بالأزلام بدعاء الاستخارة. الاستقسام بالأزلام محرم، بقابله دعاء الاستخارة. حرم عليهم الربا، عوضهم عنها بالتجارة الرابحة والبيع الحلال. حرم عليهم القمار، أعاضهم عنها بالمسابقة في الدين. حرم عليهم الحرير، أعاضهم عنها بالملابس الفاخرة. حرم عليهم الزنا، أعاضهم عنها بالزواج الحلال. حرم عليهم شرب المسكرات، عوضهم عنها بالأشربة اللذيذة. حرم عليهم الخبائث من المطعومات، أعاضهم عنها بالمطاعم الطيبات. ما من شيء حرمه الله إلا له بديل. التأمين حرام، بس التأمين التعاوني حلال. أنت بالتأمين التعاوني شريك في هذه المؤسسة، يعني 4 سنوات ما صار معك حادث يقتضي أن تأخذ تعويض، لكن مالك محفوظ لك ولك أن تربح منه. يعني ما في شيء حرام إلا بيقابله شيء حلال. حرمان بالإسلام ما في، بس في تنظيم. أيها الإخوة، النقطة الدقيقة في القاعدة السادسة: ما أدى إلى حرام فهو حرام. الزنا محرم، إطلاق البصر محرم، مقدمات الزنا محرمة، التبرج الجاهلي محرم، الخلوة بامرأة لا تحل لك محرمة، الاختلاط العابس محرم، الصور الفاضحة محرمة، الأدب المكشوف محرم، المواقع الإباحية بالإنترنت محرمة، القصص الماجنة محرمة، الفضائيات اللي فيها مشاهد مثيرة محرمة، فما أدى إلى حرام فهو حرام. يعني نحن في عندنا قاعدة مذهلة، يعني الأهداف النبيلة لها وسائل نبيلة، الوسائل من جنس الهدف، ما في هدف نبيل وسائله خبيثة أبداً، ما فيها نصيب خيري، ما في حفلة غنائية كبرى يرصد ريعها للأيتام، ما بتزبط. الأهداف النبيلة لا بد لها من وسائل نبيلة، الأهداف الشريفة لها وسائل شريفة، الوسيلة من جنس الهدف بالإسلام. إذاً ما أدى إلى حرام فهو حرام. في نقطة ثانية، الحرام تتسع دائرته، لا لتبقى عند فاعل الحرام بل لتشمل كل من شارك فيه. ملهى ليلي، كل ما في الملهى معاصي وآثام، اللي ركب الكهرباء آثم، والذي طلى البناء آثم، واللي زين البناء آثم، كل من شارك في هذا الملهى آثم. يعني اسم الحرام لا يقتصر على فاعله المباشر، بل تتسع الدائرة لتشمل كل من شارك بجهد مادي أو أدبي. يعني من أعان ظالماً ولو بشطر كلمة، أنت عن موظف خطير يريد أن يوقع الأذى بإنسان، قال لك معي الحق؟ قلت له طبعاً، شاركته في الاسم. من أعان ظالماً ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً على جبينه آيس من رحمة الله. لذلك من أين أخذ هذا؟ في الخمر لعن الله شاربها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. ممكن نضيف شيء الآن، والمعلن عنها. مؤسسة إعلامية تعلن عن نشاط ملهى ليلي مثلاً، هذا الإعلان آثم. يعني تتسع دائرة الحرام حتى تشمل كل من شارك في هذا الحرام، وهذا معنى قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة له كفل منها. هذه القواعد ليست من بنات أفكار العلماء، هذه القواعد مستنبطة من نصوص كثيرة، آيات وأحاديث صحيحة متعلقة بالحلال والحرام. أخواننا الكرام، قاعدة أخرى: التحايل على الحرام حرام. آتي بسجادة، محل بيع سجاد، يأتي إنسان: بكم هذه السجادة؟ هي بعشرة آلاف. يشتريها ديناً، نكتب في الدفتر: مبيع السجادة لفلان 10,000. اشتراها ديناً بعشرة آلاف. الآن يقول هذا الشاري: أتشتريها مني بثمانية آلاف نقداً؟ قال له: موافق، أعطاه 8,000. الذي حصل أنه إنسان أخذ 10,000، أخذ 8,000، يجب أن تؤدى بعد شهرين 10,000. هذا الربا بعينه، أما الصورة بيع وشراء. بيع العينة حرام، هو ربا بشكل بيع وشراء. في ببلاد سجادة، في بلاد كيس رز من سنتين ما تغير، بيشتري الإنسان كيس الرز ب5000 ديناً، ببيعه للبائع ب4000 نقداً، يعني اقترض 4000 سددها 5000 عن طريق شراء كيس رز. لذلك التحايل على الحرام حرام، وهذا موضوع ينقلنا إلى الحيل. الذي يحتال على الله كأن الله لا يعلم، كأن الله لا يعلم، يعني لازم يسكن مع مرت أخوه، منجيب طفلة صغيرة من الحي بترضعها مرت الأخ، بتصير أمها من الرضاعة، بيعقد قرانه على هالطفلة اللي عمرها سنتين أو شهرين، بتصير هي حماته، بيطلقها الصغيرة، بتصير على التأبيد حماته، بيقعد معها على طول. هذه الحيل لا تنطلي على طفل، لا تنطلي على طفل. في أساليب لا تعد ولا تحصى في الحيل. الحيل أنت بهذه الحيلة لا تعرف الله أبداً. فالتحايل على الحرام حرام. أيام بتغير الاسم، عواط فائدة عائدة تبقى فائدة، يعني في أشياء محرمة قطعاً تعطى أسماء أخرى، وكأن هذا الاسم إذا تغير تغير طبيعة الشيء. الآن القاعدة الثامنة، النية الحسنة لا تبرر الحرام. ما في حرام بنية حسنة. طبعاً الإسلام يقدر الباعث الكريم والقصد الشريف والنية الطيبة في التشريعات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بالنية الطيبة، دققوا الآن، تصبح المباحات والعادات طاعات وعبادات. أنت لما تشتري ثياب بنية أن تظهر بمظهر لائق، أنت مؤمن لك خصوم، أنت حينما تشتري ثياب بنية أن تظهر بمظهر لائق صار عمل صالح. حينما تأخذ أهلك إلى نزهة بنية أن تمتن العلاقة بينك وبين أولادك عمل صالح. عادات المؤمن عبادات بالنية الطيبة، وعبادات المنافق سيئات بالنية الخبيثة، هذا شيء ثابت. لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: من طلب الدنيا حلالاً تنزهاً عن المسألة وسعياً على عياله وتعطفاً على جاره لقي ربه ووجهه كالقمر ليلة البدر. أنت عم تشتغل عمل يومي، بائع، موظف، طبيب، أنت حينما تنوي خدمة المسلمين بطبك أصبحت حرفتك عبادة، حينما تنوي نفع المسلمين بتجارتك تقدم لهم بضائع جيدة بسعر معتدل بمعاملة طيبة، وأنت في محلك التجاري في عبادة. بل إن العمل المهني، العمل الذي ترتزق منه، إذا كان في الأصل مشروعاً وسلكت به الطرق المشروعة وابتغيت منه كفاية نفسك وأهلك ولم يشغلك عن طاعة ولا عن واجب ديني، انقلب إلى عبادة. شو قول الكون؟ كل واحد إذا ابتغى بعمله خدمة المسلمين انقلب إلى عبادة. أيها الإخوة، في عنا قاعدة أخرى: اتقاء الشبهات أولى، يعني درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. اتقاء الشبهات أولى، يعني الحلال بين واضح والحرام بين، الزنا حرام، السرقة حرام، وأن تشتري طعام بمال حلال تأكله مع أهلك هذا حلال كمان. فالحلال الصرف واضح كالشمس، والحرام الصرف واضح كالشمس، لكن بينهما أمور مشتبهات، يعني هذا الأمر يشبه الحلال من جهة والحرام من جهة. هذه الأمور المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الآن فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يواقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. أخواننا الكرام، الحرام حرام على الجميع، نحن ما في عندنا استثناءات بالدين، ما في استثناء، ما في حرام على فئة حلال لفئة، ما في شيء ممنوع على فئة مسموح لفئة، ما في شيء مباح لفئة محرم على فئة، الحرام حرام على الجميع، فالإسلام في عدل مطلق. السرقة حرام، سواء أكان السارق ينتمي إلى المسلمين أو لا ينتمي، سواء أكان المسروق ينتمي إلى المسلمين أو لا ينتمي. أخي هذا كافر، من قال لك إن ماله حلال لك؟ من قال لك؟ أنا لرأي خاص الحرمة أشد، إنك إن أسأت إلى كافر أو أكلت ماله يتهم الإسلام كله. الجزاء لازم للسارق أياً كان نسبه، إنما أهلك الله الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الحرام على الجميع. لكن آخر شيء بهذا اللقاء الطيب، في عنا ضابط، قاعدة تجمع كل الحرام وقاعدة أخرى تجمع كل الحلال. الحلال منفعة بنيت على منفعة، أما الحرام منفعة بنيت على مضرة. لو جمعت كل أنواع الحرام، يا نصيب، سرقة، احتيال، غش، تدليس، يعني المحرمات في البيع لا تعد ولا تحصى، لو جمعت كل المحرمات في البيع والشراء لا تزيد عن أن منفعة بنيت على مضرة، ولو جمعت كل أنواع الحلال لا تزيد عن أن منفعة بنيت على منفعة. هي محور، الأصل في الحلال أن منفعة تبنى على منفعة، يعني منافع متبادلة، والحرام منفعة بنيت على مضرة. أيها الإخوة الكرام، موضوع الحلال والحرام مهم جداً، لأنه قوام حياتنا، لأنه قوام طريقنا إلى الله، لأنه ما من موضوع أشد لصوقاً بسبل الوصول وعلامات القبول من موضوع الحلال والحرام، والحمد لله رب العالمين.
2: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد.